0: mom dess jallu nana jallu yoon lol boko defé mom mo gaynayam yaa ngi motax lewetaay bi mëni su ko tak ndax yaa rasul tu barak lay wax mom rek lay roy lepp saxawanako bu ma sañ fu mu tege tankam ma tax sama tank lol rek moy sama yitt waaw lolu xessa bi moy sey mustalo mom soxla mustalo sey abdou rahman dako dox kërëm geej de salam kayal bokku na ci sant yi xam ni mom lañu ko sant xamna bu ko tibbi njitu yi dama lañu dar salam kale mom ci ay mu ci sant yi dako dox ni ko dem fa di jangale ci mustalo def na sama defon motax beggul dara lo xam ni nel na ci yoon wi malu ci majj malu ci awal yoon beggul dara lu ci satan dara itam dara li ma ni nak dañ ko dundu ndax dundu seigne bassirou mom moy dundu yalla waaw ndax lu xew yalla ci dañ na len histoire bu ñu netali genn ci biir ne xew xew ci bisba ñu genn ci biir du ko netali koko mu teug kaw seigne bilal xam nga ni ñanaale bis bi mujjé démé fofa bis bi alxamis la xam nga umpunu bari yaatu way bu lu nak motax mu fay eblu dox ko fofu indi ko tib dox ko fi suuf mu nek ci lim wara nek te bo dafa nona itam kat sey don ci dongay dara don ci dara dara lepp mo len yor xana dik wuren xol ak kalen kurul momi tam waaw ba ñepp xam nañ ci momi tam ni ci bi dox na ko bo dox go xamni gi lu xëccok dara ak mom lu xëccok dara ak mom kilif gune nak wa ke señ tuay yépp nak taylu bi ak nit yépp non lu jëfëlent ak mom mbolam yoon wi rek non lu sëmbisu jëfëlent ak mom waaw mbolam yoon wi rek mbolam yoon wi ñi nga xam dañu don ay sorofa di bokk té woroma xam xam non lu jëfëlent ak mom ñi nga xam dañu di woromi doole non la jox leen tak ñoom ñi nga xam dañu naan ba mbandi ci leer señ tuba ak mbolo non la jox leen tak mom ñoo ñu ne dem am na loxol bu ko gene sax la señ bi naan bayna fulan bu fulan de dik waye li ma la xamal dal moy señ bi am na di rek ñu sey ibrahim indi ko ci sufa tib ñu jox ko fay tol te señ bi ñepp xam nañ ni mom rek mom la doxal kilif tifam mu doxal kilifam bu fi ñepp nekkat ku ne xam dara rek xam na ni kilif tifam bu moko war waaw loolu mu def leen tek seyim la ñu def leen tek ak señ tuba yépp la ak señ tuba bi ko ne ak señ tuba yépp ak señ tuba yépp la jox leen tek ñoom waaw mourid yi tam non cheikh mourid yek dim mourid yek ñepp non la señ bi jox leen tek ñoom nako señ tuba tektal rek dam ko yaawal rek lool la ki bëggul dara ci ci bëggul dara moy ci waaw luñ ko tax dal la ko luñ ko tax rek dal la ko waaw
1: dem na bakkar lu jitu mo xam serigne babiru mbake xawma ma sam mbakol ba bir ka yor ba jall njabur soot daw turam ni naan le moy gor kuna timala sax basiru neena ma moogana da jamono ko ka war na ma gor ak jigéen defal na leen piraanga dalal na seen xel amul yaraanga tabax na kër yu xajul ci way wi ci réew mi faa bi dem si gal na yoon wi def na mali ba ngir ca nekko baayam la jóg na beeg ñi daali am ay gaayam Cheikh Bamba gee tey ko wàllu saalu jabal ko am ni Mustapha taawam baam ni Mustapha debee xalifaam moo
0: dañoo wax ni sëñ Abdou Hakim nee na sëñ boobu sëñ Abdou Hakim nee na sëriñ bi da ko moom ñu bari ñu ngi koy wax Abdoulaye Abdi ko wax lu ne waaye sëñ Abdou moom mu lañ ko sëñ Abdou Hakim lañ tudd sëñ Abdou Hakim bi ngi ko tuddee ba noppi sëñ Abdou Hakim wax na ni sëñ bi dafa woo sëñ Abdoulaye bis woo sëriñ bi suñu jàpp ci loxoom fat ci loxoom ni ko def naa la kii mu si doomi lay waaw nit nag ba bokkatul sëñ Touba nag moom wóor na ko lu ñoo bokk waaye mu dale ci doomi lay gi kon lu ci des ndax serigne bassir les sagane denkup serigne touba dedet motax lum ci man def nako ndax ki lu serigne touba du son mom dong la defon kilifa boko waxe way li ma wax mom lu leer la waw lu leer la amna musul bu woor woor woor leer la waw lolou mo waral cheer bu mel nonu soufa ci soufu ba buntu mar ci soufu serigne bassir ndax serigne bassir indi won ko tipe dox ko tolti bi ñu ngi leen sann fe ñu ngi sann fe ba buntu mar jep mo ko dox ku le mes na jaay turum ñu dox soufu waye mom ci fofu la ko indi won ngam lu bari ci liggey yi mo ko taxaw jeles na ko ci ñu wër waaw ño xamne dañ dem ci tol ba di gis serigne bi nga xam lañu liggéey ba mbooloo mi yooyu mooy yooyu mbooloo ma duñ gis duñ dikk tiib di gis sëriñ bi ci moom nag ma li yooyu loolu ak jaxasoo ma ko ndax jaxasoo doomi Serigne Touba dafa rëy bokk baay du bokk Serigne Touba dafa rëy waaye doomi ne gis sëriñ bi boole Serigne Touba boole kon loolu lépp jeex na ci loolu moom te yooyu kenn bu leen xamee xamee kenn lu jàll sëb cër moo tax jaxasoo ne kenn lu ko mën a wax sax ku ñoom ku ñu ñoom ak ku yàgg Serigne Jotaay waaw ñu ne ko ñu mën a kon Massaale bu dee dëkk yi ne moom dëkk yi daanaka mënu si ko bu fi téeru suñu saa bi teewal dañu sañte na barab sànq ne waaye dëkk yi ci gën a siiw rek nga xam ne moom sañte leen muy tiibul naf si gi Dar es Salaam Kayal Dar es Salaam Kayal Nasaru dafa jóge tubaab moo ko gor sañtelu ko yu demee noonu ak sanc yi mu jox ki sanc yi bari sanc na ko yoo xam ni taayis na ko diw ndax sanc boo xam ne da nga koo sanc jox ko diw loolu bokk nu lim du kii su soo xam ne da nga koo gor ba mu mokk nga jox ko nga dal fa nit yooyu mu ñu si koo lim waaye sanc yi mu sanc tañuy dox tiim moom mu ca la Dar es Salaam Kayal ca la tubaab bi gële ca la tubaab bi boobu ñuy wax Dar es Salaam Dar es Salaam tubaab bi lañ koy wax tubaab bi lañ koy wax foofu la demal dongay yooyu ci sanc yi la xam naa jóge woon na fa ñëw njëriñ waaye dekkal lañ ko ndax laaj bi fa la nekk laaj suñu saam yi tubaab demal leen Dar es Salaam gi ci des moo la saa xam ne sanc suñu saa xam ne sëñ bi si nii Dar es Salaam suñu tiib taw feex fa la Modou Abdoulaye ne yooyu yëpp dëkk yëpp mooy leen sanc tamale ci des bi jëm kaw danaa mu sanc tiib ba noppi sanc yi daal bare na sanc yi bare na sanc yi lëg ba mën si ko leen la ci gën a kii nag waxtu woo tiire amee tiire Serigne Moustapha boobu moom boo ko tëllee rek da nga daal di xam sanc yi dëkk yëpp moom yi nga xam ni sanc na ko yebal ca nit ak sanc yi nga xam ni dem na ca waaw sëñ bi nag Galliel fa la gane jamono fa la ñëwee moom sëñ bi suuru Galliel fa la gane jamono am na musulit bu wër itam nag musulit ndax loolu it xamuñu sëñ sababu loolu ci ni ko yàlla sa ak lu mu dafa leer ndax ku wér bataa xel bi bi sëñ bi bind ba mu nekkee Gabon la bind lettre bi bind ko Modou Mam wajuru soxna si dégg bi mu ko bindee li tax taarix jafee na tane am na bi Serigne Ablaye di wax ni bi mu nekkee ndar ñu fekk ko fi ni ko sama mag ju baax de day na ëdd mu Serigne Bassir kooku day daal di kon waaye tuxul ni lettre bi moom bi Serigne bi demee Gabon la ko bind yónnee Serigne bi demee Gabon la ko bind yónnee kon loolu moom leer na ci gën a gëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgëlgël waaw loolu loolu musnat bi li ngi wër mooy mooy kayit bi lettre bi la suñ bindoon lettre bi la suñ bindee gabon mu dikk ci mu maam ñoom kokki waaw sabab soosu nag li ko waral mooy lettre ba ca des suñ bi da koo boole ci jëme ñett téeméeri ngurdu la ko wala ko boolee lettre ba njëkk ba mu dem ci géej gi yebal ko gaw xëy ba soxla si nag loolu mooy saabu di feeñ gannuwel gannuwel ndax ma ngi ci lettre bi nii na ngeen ko teral lu ngeen si naa ko
1: mbojam palam mané bu ko waxtane wala bu ko jël la dalaw tane seeni ndir dabonam seeni ati amonam ñobak ndir adeet nuronam ci wam fasil la bamba genn jurgel ci wam fasil la cheikh basirou genta mo ci nek neñu guddi aljuma la tambale laajal ya bek ebad nama ci yawma lifmin lamar malako momi ci guddi goba bislallahu wa umrawo bil ayati bil minani bil maqbadi maqbari
2: salah indasil jamal yuhmadu بسم الجميل الله الرحمن النافع الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاد أذكر أذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقطه أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد منصر مدن حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى العداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الهرس وعده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنى رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاتي لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسهين تجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوى أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أمثل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي ذا الأرالي والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قرقاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهائي جملة ما خط كان ساستهائي للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى اكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهاء لك انتهاب سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا احمد خلي الصلاه والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه قر قدمي وليهب صحابا منها لا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناو بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمرا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمتك ما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ظل أرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وحبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرس الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام من يا إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أو تل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصم من جالبات الكسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله: فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زحزح الظلاما، ورشده قد زحزح الملامات.

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

إباءة سبابها محل أنين. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسى

نهايه الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

منزلي أضيع منك ما يمتز زلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبي.

قمنا علي بالصفا الديان وبالنبي فارقنا العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرك بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله.

هم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي المسايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي. ذاك أو أقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سواء

وساءه بشر وساءه هوان إلى سر عمره امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

نحل عين للسواي الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوان حين نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس وأن خطي

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

منع من كلية الشيطان وليسه الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدأ

لم تمل عن الهدى قبل الردى ولم يمن ذل أبي جهل كجهله بدا في بدر والعذاب ابدا باد أبو جهل

القرآن نعلم المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو

لكن كلام الخطا والسهوان باقي الوقان العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاه النعم السلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ابن عبد الله فاق

ضرر كن يتوجه والزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكون ذا بخدمة إلهي المعين بقدر ذاك

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

من خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر كن يتوجه ولا ألقى الغرر. من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق فارغ غير

من أباليس بربي عزت قل من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

الشيطان إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست ليس يميل لجهات الست

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والزعلك.

وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارق النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل الثندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنطقة وجهت فندكار يكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه استفد ذاك لمصر الماحي بلا مناكر ملكني الملك عند الداوم ما عرفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بأثر

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمد لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل

ابتلى سواي كل من لم يهوني ولسوى الله العلي المكون نبع لغيري كل من تكبر بغي حبانيك لمزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واعتجب أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضاه

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الذمم. هلكتم كل من قلاني في البشر

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في ضحك اللي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخلد فيهن

بقى مخفية قدوس عابل منتقى واجه العدا بتقدم إرداء كما أرد من وسع نفيا أبت العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله.

البغيان لمن زعزع الأعداء بالخزي سرمدان تلاغي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى نهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

قاد كحمعا لغير وي قاد المنى لا أرى بغيا لذاكح لغيري ثمدا خير الشافع يوجه للباقي به الشبع والريان إلى غير حب الله.

0: يخيض لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت لسنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غاي الله كل مفند فيضا إلى غيري دواما بلا لقيا ما قد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسماك بدء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي وهو المسمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معنقر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحب وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصابه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصلي يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولا لي والأساب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيم واليمن في كل بإبراهيم وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصلي يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء وكفني الجفاء وصلي يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجايه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصلي بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكل فيوض محجلات ديما وصلي يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهى له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبخي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلقوا بفضل يا سميع وارضاني الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقل لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصي المزيد حسنا وصلي يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صلي عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وتل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصلي يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصلي يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصلي يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصلي يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب والآل والصحب ذوي الإيقاني وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النملي بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب الناف الظلمي وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وكل مسلم وليهب بسبين وفاطر مخجل كل حاصل بماطر ولتكفنا الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولال والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفي للزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذ للأمناء ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولال والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب ومن قد اسلم بسورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجه الخطي لدي labbaik ya shakuru khayra khatti wa salli ya shahidu bisalami ala alladhi tamdahu aqlami sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal mali wa qud ila al mahi bi haqqid dariyat khayra busharatin tadumu namiyat wa salli ya haqqu bi haqqit turi ala alladhi qad jaa bil masturi sayyidina muhammadin wa sallimi wal ali wal ashabi wa asim qalami وجسدي وكلكلي من كل ما لم تقده لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بحرمة النجم وحق الخمري يا خائدا إليه خير الزمري وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وزد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآله وصحب وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيتا ما اخترت لي يا راضيا أرضيتا ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وجل توالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيث آن وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤل له وحب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتقى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي والتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلمي ولال والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا ولال وصحبه وذا السعي مدا بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط ولال وصحبه الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا مرة وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا ولالي والصاب وعمري أحمدا بحق ما أنزلت في قريشي من سورة صل على القريشي سيدنا محمد وسلما ولالي والصاب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى ولا لوصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفع يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجعل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والما ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسواي ساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجه على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر السوء والبلايا قاطب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اقتفاء صلة

قدمت إما اسم وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بن كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بين مفسدين. جئتك

فمن كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الضل وعن سبيل الله لا الضل من علي الله باستقامة توجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني محل ملامة إلى عزمة وفزت بالسلامة قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير العباد

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلا أداما أجع من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني نيران قواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمودع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أن امح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. من يستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواي والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

قال: طيت نفسي وزدت طيبا، وأوله عن جانبي تخيبا، أمسكوا عني مثل امساك السماء، ربي عن الأرض وكل سلما، نظفي الدهر عن الأدران، ربي يبشر عاجلا إخواني، أمسك بجاه المصطفى المفاسدا، عني أولي به اجلب الفوائدا، ليتني وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له تمام.

جلي بالكتاب والحديث وزقني الكمال يا معيزي. هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول. مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصله الصدق مع الوفاء وبظهور المحا خفاء لوجه الكريم قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي العين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت

يسخه لغير الضر أبدا. كفي الكفانيكما لن يعبدا مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إلي قاد ذو الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرمرم. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق من

بكم ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا يقتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

ورعي، لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب، يسر جميع العادي بالنبي أبدا، عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا، لك الخزائن فافتح لي.

إثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفن الدارين السوء قضاء يمن له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته، ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا، أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. هجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه بمدحي.

وارض بهيك. أفتح لي وتدم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات تربة من جملة العلل. سبحانه من لطيف

فوز بالأمل. أي رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك بإلهي جل رحمته لذي حياتي ويطوانا لدى

ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا يا ماضي تلوم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجاهل.

بنيت طاعتي باتباعي بالذكر والحديث والإجماع، سلبت بالكتاب والحديث وبالتقى أصلحة الخبيث، من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له

به الله الأعد أطب رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أبي بجاه عن بي واستر علي به ونجني من خطر أبي بجاه العظيم أسأل مغفرة.

هنا ارتفعة تجر اللومين تمن علي باستقامة وصل على بي من اكتفى به وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم. سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة. ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له الخمس تهيك والوحدة. لمن له القدرة والإرادة والعلم ما حياته العبادة. لمن له السمع كما

ولا فناء لي منه الحديق. أبو الوراء له ليس له تراسل ولا افتقار بل له من مازل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت والصمم لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والتركا أيش من كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحرم.

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكني الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

الأموال فتهمت خذ المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عثاني الرحي أحي ما يغبطني كي داما كل الصافي عطري لا يقود في الجنان أبدا كما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل كفتني كفت مكاره الأزل حب حب رحيم لم يزل رحمنا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفر

فذاتي مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قال خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمر تنعس وهي بشر للكمل، إن كتبت لدى إلهي أبدا غير ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي كما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هذه كتبتي لدى البحور كلا سواي حيالي.

عند العسكري محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى خيود البرايا والأمور أرتسيس عربي مشرك.

في البر ما أنت في البحر وعلى بالريم أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعني المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم.

قبل التناجي المحب طهي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى لي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضغ وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

رشق مغن واسع فريد قنصر وانتهى تجريدي رشق مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكري بذا القصيد بسن ولا يلاب.

أبي مع العقود تبع الصابر عن المفقود أبي بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس الإغواء.

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظله بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود له متابي مع العقود البعيد صابرا عن المفقود أيضا نصته مع التأييد والحفظ.

على انتفاع تذبذبي وعيدي كي الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي المكرم الأحد ثم صليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه نيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيق ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجتب الحسنى فجت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه الناف الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كلما قلبي قصد برغم أن في كل واس قد رصد أي ابدعي وتصدق ليك ما أود بلا حساب أو بلاء أو أود أياتك اليوم وأنت يا صمد عوتني نيل المنى بلا كمل أقيتني قوقرا يدوم بالرغد أقيتني قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أحيو يا خير كريم قد وعد تصلي وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبسحابه أسود في ذي ضمد ما شئت بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليم

لوجهك الكريم تل المقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لافضل البشر اي ضاعي بحق

اق ذكائي وتعظم فهمي وعقلي عصم من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقد للبركات وكما تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقى باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المبين.

حجتي عن العدا حجابا يرنح السمعة والإعجابا يغضب كلية الإخلاص كون قادر الأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل لطفكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أعطي هب لي من هب

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور وكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي أقدي وقولي عملي والنيتي. أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أصل أرضي الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذات رحيم حفظ بذك الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا أن فتحت لي عام وكسس فتن محاقيقا بدا من جيسري من يتقبل

كل حين حدابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد التزيد لقرب إليك لك وجنبني المريد نزل جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلي

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا اكمل يا بكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبدا من ساعتي وصل بالسلام على النبي وعقد به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدم يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات تهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمان بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواحد وسرمضنها لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صحيت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا ربي خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسا سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني حن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان اللي يقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النصيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إسل وصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره هص ومن قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتين وجرح حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismatin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاتي على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير رلاك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وصل له أهل سوري أبدا بسبب منك وجسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضري وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان المنح لويتك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لويتك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح خديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقم تداهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البسر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي أو يلاخي الكمدا سلم من بي يتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليس برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصوح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لي بان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أرى سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى السلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرى الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي ألا نلي القهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلا يوه فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنها باخ يقود للردى والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مال لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء المرسل المفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سوايا لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بغيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاهتلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل القراء والصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلا لوجهك الكريم ليغفر صللا وأن يمه وسنسح للا ليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلا إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن الخبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لغاد حلا وقفى بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مها سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاذ هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو الخديم الأهر من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمد أبي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المغني الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا أهلا رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصلح وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب ولتجمل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قدى عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بل الصلاة والسلام سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسعد بكريم ليقض بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما مني فيه منك أسارات وأمن هي فيهم بارك لي اللهم في كليتهم أذكر جميع عملي ونيتهم أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مشكورة بينت لي كونك لي تبينا وهبت للولادة والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمقص بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سو سبق والخبول سنسى إبليس مع الخبير أمري لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير الدرك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جال عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جال عن أصول تمليك الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حمال يختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباغي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ذهول دبها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد وتكبير وتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عنين باخ النبي وتقبل مني أت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كلي له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفرود والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم السلق والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

رضيت عنك ورضيت عني يا ذا العطايا والثناء والمن، حققت عيبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله، مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام أسده بحق وجه الله.

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكر.

من العدا بغدرك وهو مبارز من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله هو الرحيم أن يجيب يملت ما مني بداك فهو المجيب هو تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي.

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي شكرك إلى الجنان بي وفشت بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

ملقين يا خير مغن واري في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ الفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

جهتي صف المؤمنين هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعداي عجزوا مدتي الأعظم في شروعي سرت الكتاب ذا بروعي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما.

صلي وسلم عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حبيبك.

حتى أكون كصبي ولدا في الحين وقني دواء من العدا من علي وعلى أولادي بالعلم والعمل.

زمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصل عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر بنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحل عاران قاتل حسنى إلى جهاتي ذهبن في خزب الضر هاتي حفظت

ولما يخجل فيه الشهداء من لكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كلي ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطنا ولنسينا

باطن الجميل كليتي إلي للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافر

بالجمال قبي ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي فيه الربح والصلاح والحياة نور والفلاح أكرمني الباقي بالاستدراج قم الحسن أفضل الخراج سعادتي تسوق كل فاجر لغير ضري

عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد.

وطيب الخدمة والإسكان. رفعنا الرحمن في الدنيا وصانني وقادني ثنيا، وجه الرحيم

مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو صوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطبا

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم ممكن.

عذبت ابليس عذبت ابليس لغير جهتي مع المفاسد عطبت ندهتي ما عطى يقصدني ما لا احب ولتقود كل ما منك احب انت الاله الناس رب العالمين واحتساسا قدت لي فلا امين بعت بلا اقاله عني السلع ولتقود ابدا منك لخلع طيت نفسي وعطبت لي السكون وقلت لي بلافرا كن فيكون

لقد قضي وبعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت لي السمعي.

معالم حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزع يمكن وترك شكرا يعلو، طرقا الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

وغفرت بالحديد غلطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت.

عن لغن والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والفعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والفعال والزمن وجه من مكة للمدينة الله أحبه وصان دينا محمد صلى الله وسلم القديم عليه الجمع خيره يدوم جئ نبي المنتقى المقدم

هذا كله اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يشزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغن والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء

زكما لفضله أسير لاق طبيب وخير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا عمل بسي للجنات يا

يمين وليس ما لسوى ياتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى خير مغن امه من اشتكى اكيت مع قبل اشتكيت مغنيا كليتي عن الاذى مستهيا لي قلت ما اخترت يا رب الوران يا خالق احزن

آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبو ما يجود بالمرام لوجه

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدت حمد جميع الحامدين ولسوايا

العالمين بلاد بعد بشك وذكر يصفان بلان لو شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إضرار

ولا ويقيني من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا أجد لي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اقني على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الإلهي الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الإلهي الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطفي من المحرم كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا الصلاة وحبان بالحسنة هديتي المدح والصلاة وأفضل السلام والصلات إلى النبي وجهتها مرتضيا عن ربي وهو عني رضيا كمن قلاني من عدى المنتقم خيبة أمر باغيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بامتداء خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على سجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمن أزكى صلاه والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كل خير مصر بأفضل الكلام كل أضل عدا بمخ

لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائقك وينتهي للجنان لا يقم لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك

هدف باق لا يزال هادما بناع الدب لا يزال نادما ربحت في زمني ما من استرام هذه قضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سواتي تحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لم ينحني ذو كفر او فسوق ومجد ولي يصفو سوقي علي

الضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يخطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفدي ليس له كفءا أحد أكرمتني كما موجود قديم باق

هاتان يقصدني عدو كمدر فإنك المرجو إلى سوايا قد صرفت حسدي كما بقاي عاصما من مفسدي نويت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نويت يا باقي.

أمن بنور واسع قد وصفان. إليك قدت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد. هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن. أقمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتاب.

العلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجتي اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالحيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد شخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت لي الصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقى هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جت لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأماني وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيول.

لازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم لهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إن شاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق
habawtani bil fati wa fatahu ya man lahu al futuhu wal miftahu yaqudu lil fuyud wal uluma kaunuka li wa kaunuka al alima yaqbidu anni kaunuka al qabid ya mawlaya ma yasuuni zidni diya laka tawajjahtu wa anta al rafi'u wa lam tazal an mu'minin tudafi'u anta al mu'izzu wal mudillu was sami' أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمدين

0: ظل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثاء بعد فراق العشر والثلاثاء تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شياها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب اساله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التامين والتحكيم خير لي فيما جدت لي انت الودود انت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا خادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورد لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لي حبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففني الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنب للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلامين ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لي قلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأبد والطباخي فوخ المنا وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر خجل لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وثيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظكن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانقلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

ويهتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلامي ذي جمال مرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

نفعي نفع لا يشوبه ضرر، عمري الصاف ليس ينحوني غرر، علم فؤادي أتاني العليم بي بخدمة مدينة العلوم، بركتي بركة لا تنصرم، توسعتي كمددي لا تنخرم، دل

ترى وسترا أسبلا دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

خفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولعند غيري قد نفى كل ألم

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم من لك للقرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فالرب الحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبرت العداء معا لغيري ويسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان

ناصحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسدي إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

عن عرف القدوس أهل الهدايا هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت الشكر.

يجلس مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بيفد

عرقي صارت مثل الوحي وكان لي ما يسر محي أخفاري الباقي القديم السر يكفي حياتي الأذى والشر لست أشكر.

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحن

السلام خذه في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغد غير الكافرات الفاسقات لازمني التأييد ذي الحيزوم وقت الجهادي مع اللزوم كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ليس البد خير

كرمني الله بأهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون قي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران ليقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبئي ولم ينله الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

جنان كليتي تابت لرب أذكر تلا جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادت العجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادر العجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء.

ينابع صيد أخجل السحبا، بدع ذكر كنز لا يفارقني، وقد كفتني نارا لازمت تببا.

مزحزحا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدا كل شيء.

الكلام وزحته إلى سوى نحو اللئام. انظرهم جملة ما يليق بي من الله ولا الخليق. يا الله قل لأهل بدر الكرام جملة ما اخترت لهم من انصرام. بارد كل من له معقول مجيئهم لي وزا منقول. فصي بكونه معي في اغتراب تنذي العداوة بعد كوني في الطران. يصد دوري معا عن الحسود عباد من فاق الكمات والأسود. عرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيء. دفع أهل بدر الأعداء لغير نحوي أوقيت الداء. إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا. أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كساد. أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كساد. أبن حنيش الشاك والحساد.

خصمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقد بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالقي نعم السميع. نفع لغيرك الكريم إشراكا من قاد اليقين والإدراك. بريت من شك ومن أغراض فهجة بمن هدى أعراضي. أكرهك لي وح

الصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا مدني المعبود في

والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادم

مع الإعداء لاستواء توجهي فنريد من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لاستواء بكن. رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا. انت مكاتب تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان. قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال. كما باطن بحق فزحق ويقك سفيده ليدحق الى سواي السوء.

ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول أحمد إلى السعادة كل الملا

هو الذي من اكتفى به وصل فرضه ومن غني عنه انفصل أقم به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أي أترخي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلة بر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف. انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع. مشاعة بالأمن عند الموت لاستقام الفقراء للفوت. بركة بالنيل خير نعمة تنسي

ميلوا ولئلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدى عن بالذي نقول جاء به أما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وسيتقبلوا معا يا جيل ياتكم الإكرام والتبجيل. إلى الذي ما إن له أصول سبحانه ولا له فصول. هو فرار وله السبيل. أتى لمن

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمي يكمن لدنك ابن وسد علمي وفهمي عنك لك اشتكائي قصور باعي قبل العلم بالاتباع لك اشتكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزكي عقلي منك علوم العلم لا من غيرك ارفع علي باب علم صيدك انت لي علمت ادم فكن لي معلما مرقيا بكن انت لي فهمت اهل الفهم فاغي الفهم كاهل

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبردي

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عصمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن

سبات وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هدى لي الهادي هداية الخبير وقد

العذاب بلا مشقة ولا عتاب. فرق لامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كوج من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكليف علمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول. لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون. وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضل على خيار المرسلين الفضلان حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل. الحمد لله على البهاء خير ورى الشفيع ذي اللهاء براعة المقدم المختار قاضي الصفاء بلا استتار حملنا المختار ملح الناس خدمته تحمي عن الأدناس. له جميع من تما للرسل من العجائب بإذن المرسل يسأل أحسن الجزاء.

نعم الختام والكمال والتمام. سير من له أجيم وحدا على مزحزح العناء وحدا، ودار رس

فلا يحمل جهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن ولبه قد قاد ربي ولن

أشكره شكرا يزيد يقنا وإلى يهدي الدواء يقنا بجري من كريم مكنا والطيب الرزق لنا.

لكن القلوب القاسية بلا لقاء لست الدهر ناسيا لقلك لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضغ وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير.

بشرك الجميل يا خير إمام لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك مدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي

0: من المحرم قطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملكني معي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هاديا إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحبنا يصبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد الدهر الناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من

0: بدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك حلوب الظلما لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تؤاخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصح من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلل سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحا لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخديم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا طرح حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النصب صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي واجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهد تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجور بكل ما يسرني نفعا بجور صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللأل يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسر يسرني حيث أرى وهبت لي الصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كلية ظرف هدى صل بتسليم من على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة والدعوة ولاية والنكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جدت ليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين معداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصحبه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي والترحمهما لوجهك الكريم والتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآلي وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآلي وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا والانصرام على ابن عبد الله دلوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رملي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول النعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رملي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حسا ومعنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني يدوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السمع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عنيا مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصريف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناس هر رئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي وحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لأطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يسف المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلالي يا ربنا صل صلاة تطوي أني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولال والأصحاب أهل الإيمان وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت لي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزعزه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسف وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلو ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامني والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وقلت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قلت خرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالم للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات واصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معن والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم الأعظم، يقود لي كن فيكون للجنان، ما شئت

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن و

أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبدا حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسل لي الصعاب في الدارين بالمصطفى والتقن النارين يعني اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا

ليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامي مدري الخل غنى عن غيره وكان لي

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا فطن وعن قائدي.

واذكروا الله في أيام معدودات ودادي وشكري في اغترابي ومحفلي لمن قضى للحاج في أرض بأفلي إله له بر وبحر ومشيق كذا مغيم من لم يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شيخ كفاني الأذى.

نخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الاخوان والعمر الطويل لك الشكر يا قهار نسرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك

مناديا لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلي مناديا قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب مفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونسا بجاهه.

ضعت تجد يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك التنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أين وجعلني صورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

آه يدي بخدمة المشفع المؤيد، إن يقال الله منه أجرا ما حساب وكفى للحجرا، يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثقا به لي قاد خير القرب، إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

أجئت عنه وارتضى أعراضيك ويخرق العادة في أغراضي. يشكره البدن بالأنفاس مغير لقب وبلا عفة

مع لزوم طارد الخناس على متعبي في الدارين قل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قاد للمنن قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي ثم يسرني

نيل وحده الموت انصرف لا استوى وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند علي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا إزدار

قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الزمان. قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق.

خير من أخرجه معدوما سلو باق لا يزال السردان على صياع قد كفاني الكمدان نبينا بحر الندى ليس العدا أضل بي أخرجني حين غدا هذا وسيد الورى بناء من أخرجني ولي

بركة الإسلام تحمي مسلما كما يجر ضررا وألما وإلى ربنا هو الهدى كمن يمن له يحص خير هدى تعوندان به يزورك ومن يمن

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام ما في بعد.

أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم ربنا نافع والاستواء بالدوام العافية عليم النافع.

هل بي وبهم الآمالا وقل بهم وقل القرب والكمالا هل بي وبهم الآمالا وقل بهم للقرب والكمالا عليه الصلاة والسلام.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ملكت أحمد مدادي والقلام فوج من أوحى له هذا الكلام هبت كوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكوني ربي رب

لآله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي علي أعلى مرام أبتان دين إله الناس قند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي صرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد كل الشرك.

وطيب بالناس عند المزبد أبقى توحج النفين كبدين وطيب المختلط عند المغرقات أكر أمدح النفين الفاسقات نفع عن النافع عند المهلكات بخالقات قد نفين المشركات وصلني الله لدى البحور وقاد لي مهول الحور ملك عند الأسقياء توحيدي يا ربي وصانني عن الجحود وسط عند الأغنياء.

عادي قيام الزحزح الحسود يصلان بدن الفئام قائم يا مذهب اللئام سقل سواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم في

أخرى يا من جاتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة باطني تقود الطاهرة هذه المنتقى المعلمين كل

من خالقي بقلم أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمد المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وت بذاتك وبالاوصاف فباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

علمت بالمصالح المفاسدا ولسواي السائق رب الفاسدا ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

الطيب فتفضل وراء بعمري جات خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مددت للجميل منك بلا حساب ما قال كلي إلى احتساب نفعتني نفعا أدام العجبان يا من يباهي بحياة النجبان يستطيع تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير ران يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا وآتيك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعداي عجز لا منحني وليس ينحوني معان كل عداي قد جعلتهم كعان أعتذي غيابي ما يغبتني في سواي لي الصمت وطني هديتي زحزحة الإنكار كم إنك لي تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود.

ومن جحد علمة العدو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمة الأبرار كوني خلك من يجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل.

وجهن الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني عبد

0: مددا أسمن الله من أهل الغضي ما يدن أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرض الأسلم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والصهابي اكتب سلامك وصم صهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفاء أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بالانسرام عليه صلي وتسلم في أبد في الآل والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صلي سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والسعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وسن مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أك مجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخليه كالآل والمهال بعد تحلية له متابي والجهاد والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير أنتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدمت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تخر ربي الذي أتاب الخلدام للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر ملكته من كسس لدكسس في البر مثل ما مضى من جيسس ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي إلى خدمة الرسول كوني قديمه بمن يهبو بسول حسا أوان الإنسراف للمراد وكان الباغي وما رمت أراد وجهلت إلى سواي أبدا ولسواي ما لمن لم يهبدا أنا لني أجور قوم ساكرين كما على لي خلوب الكافرين ليلان كل من نهى قبل ضرر ولسواي ينتهي ما كل يرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالأفيد أدية الباغي إلي أقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوامي له عبادتي بالأسماء مصليا بها مع الثناء له خطابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمي لوجهك الكريم دون واسمي أبقيته وديعة لديك رفعته مهردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى مننت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سوى سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني محجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتوب سخافة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدى حفظني الباغي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يقود للباغي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتل وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصلي سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتهب لي المنى يا من بأهدائي ذهب يا ربنا بجائي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذنه قبل أصن وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيل كفل لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج السفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت منه يوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جحل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رضيت عن ربي وربي رضيا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خرى صواب يا خائد لما دها إلى سكور مني يقص حاس النسام يا سكور ومني يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافها قد يتلي يا زلهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وحن جميعه ما يجرني لدر وأنت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صدني سام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائما لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا استفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي ارضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صل بتسليم على ماه مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صل بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صل بتسليم على المصفهم في الآل والسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صل على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلح على المختار سلوائم كما به قصرت ساحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبيم صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع السلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب ليل منا ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بسفه والسلاتي منصح على خير ورأى صليتم وبر إلى كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكوني الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قدك الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعليم نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وخذ له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سمي وجه السلام يا الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباق إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهالم بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك ورسل الفانية منستر الذي صرفته إلى خيري كهب بدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يصرفه ولتصون ماليا فلك سكري مها أمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختار ولي كتابك خليل انصارا وخط لي بامن الانصارا صلي بتسليم حلا من رضيا اني كما بك مهام رضيا يا من بي قصرت جار الله وجار افضل عباد الله بكل ما يقتر من مباهم ما صفى كل بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها ان ترهم الى سواي وجه الاسواء ربي الذي خلق هذا الارتواها نفحني بما اباه لي ولم ينو الي مرض ولا الم هذا لي الاخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوهت وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازم لسك من وحد سائن جازم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سي الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بلا استدراج وخير مكر واعلى سراجي رديت عمن خاذ لي الهلوما وخاذ لي البقاء والتحليما بارك لي الباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من الصادات نفحني ولي كان برباه وخاذ لي الخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني في نفيا سوى الهلوم خاذ لي صدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال الكتب خال اللسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرض بالذي هداه قرسما علي شكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو صانه يفي سلام سر الأرس الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمصطفى رمت السلام أي الأحد فلال وسهب ومن له التحد كوين لخير العالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يصلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى قال السلام السمد في آله وسببه والهمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمد مننا من ليس له كفنا أحد يا خير متهون وخير ملتهد سلام سر الأرس وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع الكتاب.

كسبي التوحيدي ومدحي للنبي معرفة سما حفيظ طنب سق قصائد السنا والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما وجه

مدد المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت السولين لا يتسمي علم من جكسسك على علا

لك الثناء والحمد قدت السرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهاب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم

هذا الله ما لم يسبق لو وقال لي عبد يسبق لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخفت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواء

كتابه كالرفعيك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وقف افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم زحزح الأعداء.

أكرم الأكرم والخبير ولفادي بادر المشبور لا ينتهي مشان أو غفور ليبدري ما له أفول مع عيوبي بصير بالعباد وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قلاقا

ظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

وكل من لم ينح نفعي طردان يعلم يديك حيث تأليفي بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي إن

ثلاثة طلاق أذن لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

محمد صلوات الله في أبد طلي في حجبه لي قاد حوجاء محمد صلوات الله في أبد علي في حجبه

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عبد يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملام.

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

ظلموا هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمر

على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصف الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

نظرا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفى سوى رضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء رعي استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد قل خطابي ولغير من جحل انه ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من عبد

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسمون السطر

مع اليقين وسط عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض. باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي. هدي ربي العداء وأذهبا هدي ربي العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهب. وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا. ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها. نفى أباليس وما والاها نبي لغيري باقيا إلها. نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى. يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالضير. سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور. من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل. ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا. يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك

السلام يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت وضلق من مؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يصر

ربي المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد.

جاءت الست ربي عن ضرر شات الباقي وجاد بالضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة ذي العرش العظيم بالسلام على ذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي المنتقى المحيث

خلق لسان العربي ونوره ولينمي قربي طبع غير جهتي ما ساء بغير قد لي ومن أساء لمن شكر شكور من عرف بربي.

الطاج أخذ إذا الله كرم الأفاج إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب

أقيت من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجادني في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا هكذا العصي العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن من يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكالكريم من كل

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتقضى الإله والرسول.

لوجهك الكريم ربي صل وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة

توجهت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى سعو كل جاني ولسوء أنا بالولي التيجاني، ويقب الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخير.

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدل أم عن أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم إليك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزياد

عبدا لك بخدمة الرسول جدا، لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع، تريد لك والمختار وسيت إليك يا قهار، فيتقزمك للكريم.

ما سام لنصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ما هي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض ضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليمي أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لإجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي استجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باق له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع لهم تداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قبل وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوثي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما غبت عن الأعداء بالمكون وخدمها بالمنتقى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعروا إذعارا حاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وحاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وما كسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب امتداه لجمادى الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر محجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف رب الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به محا أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نحو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يرض لي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصت بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانخاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطاني أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مصد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سق كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عنك.

الظلمات بري ساق غير الصدمان فسط لي العلوم عند الجاهلين فاطي العلوم عند الجاهلين وسط بالسؤال

0: وقال الجميل أرفع مقال لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهو الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صل صلاة بسلام النامي على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من اللسان

0: في عبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجابا لي ولا يوجه الحجابا أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكمة وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع هوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفعا وهو الذي من بي لاذ نفعا أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصل سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري ولتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولال وصحب ذوي المناقب ولتدبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فككتكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صل وسلم على المخفى والآل والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واحفظ عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صل على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلم وكل مؤمن وكل مسلم ورفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد الإدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولال وصحبي وهب لي راحة ولأدل كل من عاداني بجاهه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل والآل والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهان وزد تسليما على النبي المدثر المزمل والآل والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يرد لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلم عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كل من المفاسد معا وكلي يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كلي من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبا ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما صل على المذكر المنصور والآل والصحب النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والصحب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكوني إلا لمن رضيت عنه بكوني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صل عليه بجميع الآل وصحبي واستجب به سؤالي وصن جهاتي معها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوها الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكنيا جعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرم وتل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وإنك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنكفيه بكونك الخير مصلي بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صلي على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعدي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورثتني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلم وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعدم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذ لي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصحبه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتقما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام مقسط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي صلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقساط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحزح بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جد لي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا مغني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كل يلدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع هوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدري وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتل صحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صل بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتز العنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابه مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليستخير كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي مح الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسفا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائ ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وصيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكله جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي جعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل ليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وتلف هدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نصي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي دي هلكي لا يدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أم مسكي عليك تسليم العلي يا أمكي أنما سلام دي انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأسي كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لي رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

إكرام ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفاض بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك. هب لي كل ما طلبت منك.

فك رقاب كل من والاني ومن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

ودم كائد العداء إلى العداء دنيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مقتضي بيعه فضل بإكمالي سبحان من قاد لي بالمنتقى سمني مغي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي من يحمي عن خجالي كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن في

أليم. قال بصد حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختاليم. الهادم بنية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي. إذ لي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا شكرا.

الله مدحك يا خير البرايا منكي مصراتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شك وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

المسكين وجهت وجهي لرب المسكين لك فأنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لراس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لك ساعة في

أبو المحذري زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأسيك وجهود الملا تعالى مقدم على كل مختل له.

فلا حرجت اليوم من خالق الورى بخير الورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر.

واستعين اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى مع المدهين. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمة كما زحزح

قصر كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضرين سقاني بكأس القوم من نور الحجام بكوني خديما الذي

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم.

إلى فضيل فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الفضيلة قله يا غالي الدهر باع الرذيلة أقول والمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليلة أطيو إلهي.

الشفع عليه خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وأطاب للزمن أنالني ما وده الأبرار ويستنحو جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا لغينا القاد الأذى إلي تنقاد

نجا عيالي من عدا ومن وباء وقاد لي في كل شيء أصوبا ينقاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي

آف ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنوم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد

بانتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد ترافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغدر هلك الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدار في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدح قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد.

بالعافية وذا المكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم دنيا خير اللحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم دفعت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر يدل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

قمام مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه مجاهد.

عن يجمن عنكم عفا عن ليجمن عن عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما

يضرب سخير علمي خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دا اقتلامي ومدادي للسطور هجر دين الله

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي بشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا.

وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أو مخير عمل ومرغب. الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي. أسبل علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان. رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب. قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف أسر قلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونا حرب فكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وكن لنا عند خفيف

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همتي.

من أذى وفتنة هل مواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر.

ليتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان، هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا، بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع، عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان، هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا، من ذي يقدر أن يهدم ما

قدير. من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى. من رافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

أقسام المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفيدي هداني الله برماحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفيدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وشك لباق لا شريك له بذلت والخط والأعمال بالجسد ألقاني الله من غير رضا وله سير وجهي بلا كد ولا حسد قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكثر على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كما له نبذة أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذات

ولسواي زحزح العدوان. هذا للإله زحزح الإضلال، كلا سواي والشقاء إجلالا. هو يتبع لما لي يرضى، بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت التوحيد الجميع، عبادي الغر به نعم السميع. هيك فضل الله.

قتال قتل لله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعتك بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقلي موح لأنبيائه وقادني إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فاصطلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغاني النافع بالمصر في الحال والمآل عن مضر يسرق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله يسوق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله وصل جثه الشكر وأجور خوي وعطر لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوليد قال بدالي في الربيع الأول إذا

الأكرم فإنك البديع والمكرم عنك رضيت وعن المشفع يا مريم بخدمتي عن مدفعي أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب لله قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل ولم أكن عند العدا بكل يقول أجل إلهي

يقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجهك الكريم قد للأعظم ثعاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسوايا شقت الضر الدهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تقولون بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكري. أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بشرا لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قادر يمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي. قالوا كثف الصحيح في الحروف العربية مع امتلا الظروف. لقاني العربية

الجميع مفاتلك وربي السميع إلى سعادتي ساق الموتى لقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلبت الأعيان من أبقاني وكسر حياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

ولتقود أبدا خير المران. هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم.

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أقرى ما عليه سرمدا أحيم مد حياتي وتسق لي النعيم وثمدا

فللعين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

والندم مذ أوطعة صاحب القدم أصول أحمد نور الشاكرين عات سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أصله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقيان صوت أفد العداه الأسقيا قاد إلى بدي السحابه الكمات أصول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ولينا بارسوه

لم يستمي لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد غير نحوي كم من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام لغيري جملة لئام الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

الحنى كفر ولا فسوق والذي إليه ما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق والأمر لرب العالمين، وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين. محمد فرد يفوق التسنية، فاق جمعا والكؤوس مرويا، إذ القديم ظاهرا وباطنا، كسيد حاق عبدا قاتنا. نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخاليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه أزل وحدا كن قاضي بي إليه وحدا وليت زل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكني حبا بالنفع سوق نفى لغير متكلم عدا فغير دلي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكر برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الأبرار الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالك كتابا القادر الإله القادر الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخ رضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غروري رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبوري والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليربط كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا فك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرمي شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدا الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنبي سقط قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبد شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أخلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زباني في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتخسير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نابي سبح لين للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا أهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب واللي يهب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحوي قلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو لي خل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا رب لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك ته الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتاء الأنفس لسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاري هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليس

العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيبا أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون من عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولاني والسابد والنائم صلاة التبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا وأخرى غير متروك يدر أجب وصلي سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى ما خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على

0: كنادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر والجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اختراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اذهب هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أنر تفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محت ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي قرضه وأزال مفسدي وجهت كلي إلى الكريم وقادني بالبشر والتكريم له تلاوتي مع لعيالي بلا تغرر ولا احتيال يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي بركات والسلام يمن المباح لجنابي فانسب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون توجه كريم أبقى ذاتي بقية

أرضيه بمباح نعمة حكما ديني حب الله ما حب الرسول عادت سماه ما كل الرسول غيبة طيب حن لا يزال عجبا طيبة فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما أسيم باق نافع كريم على النبي البشير ذي التكريم ورسيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام إما يكرم طله خير الصلاة ولا مني منه فراقي القلان تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطابت الباطن حسن الحكمان طمو أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سحت مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وسرعي أخفى بلا مقالة كلمي تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى قط لغيري ولغيري لن يران إلي قاد الله أجرا حسنا وصار كلي عنده مستحسنا حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوطا بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عاد نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقاني المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطل أن تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفؤا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرضين كالطباق علمتني تعليم من لا يخفى عليش كنت لي بالأخفان لم حيط نار الدنيا طيبت يا كريم السنيان ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير الضر وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لا من حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني مع

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحد أبقيت

أتقنتني ملكني أتو كتابي أعتني لقد إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ماتي إضاء شكرا قادا كلا الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوتك.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم أقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي

ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد راك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط

العبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عزمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي شكون يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا أبن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكارها لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أعطي من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا أنا فكوني خ

ميز الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يا من له عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك وجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات

إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارة تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي جيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندى. كرمنا مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد واحمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

الآن نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم تلمس بالفتن.

فيأتي قبول الأعدائك وقديمهم بمحب الداء قتله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من صانني عن الشقاء والألم دفع عن بطن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت

النار إلى سواء وجه الأسواء أبغي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أباح لي ولم إنه إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني محد قلوا من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعلا

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال قل كتابتي

بي القريب وسنه لجهاتي الكرون نوى لغير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالفدراج وغير مكن وعضى سراجي أي تعمل

حصول مقدم عليم يثني في نجعها جو العلوم خالص العليم كتبا بغي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان.

الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس لا يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس طيب الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منذر قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قل يا ربي من التفليس.

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت لفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحاني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الضرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شئ يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة.

مريد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذا بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيام أخرى ذا عذاب وطرع خلي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواي ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خلي النكار وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديم أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلا أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتح أبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد الشمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدون المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان رب خير واكفني مضرا رب جاه المتبني مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب من حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك وصل أمة

جنانا من مصطفى المختار من كنانا لما به أنير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما بيجنا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين واجد السبطين في الدارين بصعابة النبي الأتقياء عليهم إضاءة مد الأشقياء نفى العين من له حيث

بعد ما يسوء الخناس وصر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا فسوف بمن عدانا قمعا هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني مولد عام لسسي قل من تآطن في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعب كما إله وجه مجما قلاني فإن المولد قد أعلاني فعلى غيب مولد نفاقا وبتجاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقال مولد النبي البركات المشركين كالنفا والمشركان كلا سواء ذاتي مالا كل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد ولا يسمى الولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نسحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواه بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت فيكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب، فضل باقي علي بالكتاب بشر كلية بلا عتاب، كتابة العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان إلى ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري يتطور طبع لغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري، لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود، رفعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء، يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب سرد الجندك، لمن عشتك أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

يقضي من جل عن مزارك خيرك جن غاب عن أمزالي الحبيبي الجلال الأكرم تدريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك ابلع غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع الصلاة على قيت له بأرباب العلال يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام رأيتك اللهم يوم الجمعة يما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتابك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل الخناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبي قلني إليك بالكتاب يا جميل يا مها أن يغتغابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باقي أنزل وقديم القراء والنزل عطف المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين اللهم لمصطفاه ومن والاهم رب عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيتني.

ويضرب به الكريم الأكرم وقادر إلى الجنان الكرم. أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من قد زعزح انتهاري. أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح انتهاري. ملك الكتاب

وبالتأدب وبالكمال هبات من لي كان بالكتاب عرض الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفعا لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون فتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد

0: الرحمن والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد لو خطاب وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري أبلي دواء من ربي أن لا أشرك بك الليادر وكفني من أشرك حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التهد لا شك في خنا في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد وفين لقوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفن أحد مد حياتي يا خدي من ذي الحسن جد الحسين بن علي والحسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبيك المولد الهدى محمد صل عليه ولتسلم سمري قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك ولسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري يا الله صل بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا له بآله وصحبه البهور أقرب سلامك ورد لي سدهور لله كلي وهو الله الأحد أسمد المخني لمن له التحد أزب عن جنابي من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي روض من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر لسين سلسو ومن تسنده ومن تلسلسو أن انتفوا مهن بأهل بدري وبهم الحفيظ يهلي خدري لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما الصفى أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكون فقط فاح لهم للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هداية ساخر لي جميعا ولي الخير خير سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنه نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قرادنا عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويحسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهابس الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين أخيخة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قدر مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أهد يا خير سمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار

ببابه أسكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومير خميم فإنه على الهداك النقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدوا وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدا والكل منهم في الكتاب الهدى هبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم ولي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتوا يتبه اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي أسرعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وذنبه واخشف لي اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخردي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحب الهزام واسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام

0: الرحيم الرياخت لنتمهام واجب البصر للبصير على هد المكرم النسير واجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول واجب الإخان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي سرسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله سلوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى أن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاخي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن مخدما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سراسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان سمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسي أما نني من درر المصوّس إصبعده الإداء جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا خص الرف من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي على يسر مدن ولا شروطي يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالقدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحققوا الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم الرداء ورحمة منه بحرمة الرداء محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترام فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أسامكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد وارتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبومهن أني بلا تأخيرين لوجه من يمون بتسخيرين يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب ناددكم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصرون لوجه من على منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رقبوا أن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروا إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجهت وجهي إليك اليوم وأرجى أن لا ألاخي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا وأسركوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحي نقبلا يا واحد خد الله أن يكون له سريك حبلي السكون كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين خنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وسمبه الأهلام سلمي محاوت فسلمي بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهبلي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخص وجدت وكي مع المختار وأهل بدر لك سستتار أجب دعائي عاجلا وهبليا بهم منن كما فككت كبليا انك رديت وحن المصطفهم صل عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دا انصر مدام وكن ولي وتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سل يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء ابلي لذ الاهداء ان احاب ناجيك اللهم سار جائم فلقد في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيح قدري أبلي ما أصاب لا حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رديت رب سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت الصلما والمناكر أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما تصلم والمناكر لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملاسما رداك في مواتن تفضلن حلي يا مولايا بلهم وكسر وحبلي الآيا تفضلن حلي ربي بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا خني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن ليا يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادلي فيهم بنسر هسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقف عني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلا قصبر يا بدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاه أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى. قواطجي مهما

للمصطفى ولجميع الآل ولاستحاب الغر في التوالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حمل حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك.

خيرين إذا كتبت من عيوبي نفسي ضمع ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير يا فلذي مضى من التحيل عني

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتم فضله بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبني وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي ألا أشرك بك العيادا، واحمني بحفظك بما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديك والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلمؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عم

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن ولي والنصير أبدا أنت لي لك السماوات العلا.

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي قل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

فارزقنا ربي أبشل بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقني بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل لحسن ظني، لك التجأت

قلبي يا هو إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سرني وما علن أسجع بيني وبينك أبد وأشتري سوى المقدم.

آله وصحبه خير الصلاة عبادة منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيوفيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرما.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قيابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي غجوشا جمعوا حين تلاب يدي يجتمعوا كما هم وكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقولهم سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراح وقال الأمر يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم، له متابي من المناهيم فامي هشاش بالله.

بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أضلع دا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام إلا قد وجهت وجهي في اغترام إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي تنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي ثنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا طرد وعمري تقبلا. ختري الخيرات وانصرفت، لا من فجل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا باق له الإفهام. هذا غير الذي لم يرضيك، بقي الحباب خدمة المفضل، لوجباق قاد لي كتاب، أتله بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي.

وجدته إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي.

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، أبني ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصفي في كريم، أنت لي سيرتني في البرك وبعد فاجعلني باب البر، لستقي الذين باستدراجك تصبوا بمن

المشفعيك صل عليه أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتود النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجن الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المن

ثابت كل لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمي كسا وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل يأذى البحور وقد أعزنيك من المدحور إلى سوي قد نفى إبليسا من كان لي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك مع جث الورى لدى مسيرين هذا اللعين من سوى جنابي بحمله وظفره والنابي أخالي غي اللعين الحزبا لم يفر إن قرأت حزبا بارك في الترك وأخي وفي الأخي الكريم بارك لي في الترك.

للسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قلنا به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة فمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتمبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجر عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لإيجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب ويثبت الباقي علي كليتي.

النصب هذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفض تمنساه تقديمنا فانخفض إلا حمدي دواما وجزما

فيه الضمة في المصطفى كل يدا فانضمان هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقوله الألا فانفتحان بعدك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل صلاة والسلام بينتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحسر ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجار تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانان وامتداحي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لختم الحجة جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالسورين كقول الكرم من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجه للباقي بقاء صافيا أم يكون للأنام شافيا للمصطفى ليس العداء.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا منساه تقديمنا فانخفضا احمده سبحانه اذ جسما سور من لم يهونا فانجسما لله حمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرنا لنا قد فتعا رب الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد في سبيل القهار ما تعسر فلا سواي واموري يسران آتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العداء انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لامتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كن قبل الحجه شكر ذو عجل اضيعني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، دعوني يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تحريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندى، المساوية مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

يعلمون. واجهني الأغم في الكتاب فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين. لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إلي القريضة والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قاد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبان الأقمام لغي الحرام كالمناهين وانقاد البشر بلا تناهين كلي قال مسر لجزمتي ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي ولعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إقاتل وقاد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت والدنيا الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى وفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عباي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذن مغدا أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذن ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضواء يتم بدري أكثر من لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يسفد لما سبقت بالصلاة والسلام ولم أكتب

عادي طول يجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين أبل بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي لديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسى كنت للأدل والبغاسى أكرمتني بكونك

أربعة حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أطل الأمير في الخميس خيثيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لي أعطني لفتن وزدني وزدتني سعى وهمدا فيك تزيد توسع هديتني من ابتداء جيسسي فلقد الجحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فلقد ويوم الجمعة كيف تشاكل

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرا المديم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيب لي العدا قمع ثني والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غير يض

قدي مبق أونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدرين هذا الشقاء والعيون.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبا رب

لا يتنى الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نحى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولم بالله يعين من شاء في غد مد لي الله البشر بياه سيد

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لسمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يا عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل

له علي الحمد والشكور فإنه الحميد والشكور إن يقاد العلم والحلال توزحزح الغرور والإضلال هيتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أعد فعلي مغني خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار هذه لم ينحو انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيت منك من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قرت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد قلغ إن حبيب مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم يشكد كل يوم مدادي.

لله لم يحني الظلم ولا جوا ولا أذن كل شاك من خف ولا لم يحني إبليس أو معاد كما ترني عدن غدو كعاد آل الله قلوب وجلب كل نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة قبلي يعلم والحلاوة فيقود معي يسر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى لا يقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إن تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو الصادني عن الفناء والنكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء كل خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تد الإله يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق فؤاد.

ذا شفاي إلا قد غدوت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطاب بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا أي ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل برا كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي نحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل أي سمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقيك مدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقيك مدا سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبا ادخلني خير البرايا جيبا مصوع خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله يكمل لما زبد من ضر ثم أمير قد كبد إلى الأمير كلما توجها لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القرآن يسر السرور زاء أماني مني أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمان ذاك الأمير بالمنى

آلي والصحب ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا هي نفائي الأمير بهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا فعساء الحبيب غائبا. من الإله والرسول قد بري فلا يزال زائدا للعبر. نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرف.

0: في المنتقى عبدا لربي القديم، فيعلم الأمير أني الخديم، في المنتقى عبدا لربي القديم، برئ منه العالمون الطرا، ولا يفارق دواما درا، يمقته السلطان والنصارى، في تابوت قبر صارا، كنا شكي بعد حمد قذبت، مصيعا الذي الحب كبد، انقاذني من إله الفضل والكرم، بالأستاذ إني الدهر محترم، لو سيف العلي قد قاد لي بدلا، وليتوجه ما تزكو به الخدم، لم تفيد كشي ما لا أبينه، كان بعدما قد بعته عدم، الله لي قاد ما يبدو مستترا، من كشي آم حج القلب والقلم، لقال شرع النبي المنتقى كرما، وقاضي من الشرك ما به ظلم، إلا يحمني ويضواني بلا كدر، على كتاب عزيز زانه الحكم، هو الكتاب لي أغب فيه هدى، ومن هداه العليم النافع الحكم، أنقاني الله من عيب وكرمني، وشنح جنابي موت أو لمم، في كل باق يصفي للبقاء بمنن، وشنح جنابي خوف أو غمم، أشيهم من قال لي من قالت الكرماء، لو مرام على مد عدا ندم، أضيع لأهل سؤال الله وانصرفوا، كلا سوانا وكل ساقه ندم، إني خل أحب الذي كرم، يقاضي من فضل معه قرم، إني خل أحب الذي كرم، يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الإله قد بدأت راجيا، منه تعالى أن أكون ناجيا، سبحانه ربا بأهل بدر، رفع دين المستوى ذي الخدر، محمد صلى عليه بسلام، بآله وصحبه جال السلام، أسأله بحق بسم الله، تسخيره لي ذوي الملاهي، له توجهت مع الرجال، أسد العيد المزحزح الأوجال، له توجهت بمن قد صبروا، على العدا ومن سواه أدبروا، هو الذي نصرهم وأيدا، وجاهدوا العدا جهادا جيدا، أكرمهم بالعفو والغفران، إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران، له توجهوا بالاحتساب، وكرموا بعدم الحساب، رضي عنهم المكرم الغفور، إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور، حط الكريم جملة الخطايا، عنهم وساق لهم العطايا، من أمني من العدا بغدري، فهو مبارز لأهل بدري، أكرمني الله بكونهم معي، وليس لي في غيره من مطمعي، ناجيته سبحانه وأرتجي، منه تعالى فتح كل مرتجي، أسأله وهو الرحيم أن يجيب، جملة ما مني بدا فهو المجيب، له تضرعي له التجائي، وأرتجي اليوم قضى حوجائي، رجوت من رب رحيم كان لي، وخادني له وسري صان لي، حظي في الدارين ما أشاء، بكونه يخلق ما يشاء، يسوخ للمنى بلا حساب، كماله كل يد احتساب، مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد، يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن، على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد، بجائه وقلبه جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى، وجعل حياتي به شفاء، وهب لي الإخلاص والوفاء، يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف، مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم، على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد، وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة، وهب لي رشدك، يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب، بلا توجه إلي سرمدا، على الذي حاز المزايا أحمدا، وأبدا سلم عليه يا كريم، بلال والصحب ويسر ما أرم، لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وكل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بخلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري ولتصفف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحودائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسحت بالله مع المهتاري بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين وليكان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما عقد بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إذ راض للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي ونعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنى لي وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل كسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنب بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سمعته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جات توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توصلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرقص النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وصاصها عني النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استواء حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خسوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زمت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرز دي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقائي طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطن إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كل لله مع المغتاري وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانيا هذا بما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

هادي اللي قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة. هذا بأسئلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحجة. إن قدر بعلم ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل سبعة بنبزها مان تنحي النيران باق قمعان. إن نبزت في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرئ باع مانع من فاسد رد بتوحيدي.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا ربي انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

محبكم حسده من كفروا لكم أيضا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء.

أجبتم الداعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي.

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا صار رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني.

لكم لرغبة فيكم غفر كم أن تكونوا ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم يكجل الانفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبون لذاك

نقضي بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهب لي فوق ما من كارون هب لي فراق كلما نبذت ولي بارك في الذي أخذت ولا توشي مع المختار وهل

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني رفيع قدر.

الإسلام فليس في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بالظاهر والباطن ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب للآيان تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق خير

من لم يوافقني والسر سنطري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم جاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاس القلم.

مي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم فتقرا تفسير ذي بقة هل عليه مجيب قادري نعم بشرت خير وراء تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيبة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شوى عنه عميم ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فقد هذا يريني كل من بهمي ويات من قال في صادق فطن ولا نبي على غمد متهمين إن رسول سيف استضاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه

كلما حنبشي إنسان كلي مع الرعي تمديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دا

قلنا الخير مغبوطا لدى الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلاما منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق.

أمليك ليصطفي كما يحيي، فرحت بأن الله باق ومالك، أبي المصطفى أغنى عن المين والرأي.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وكل شيء في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وان تحين حين يستطي بالطغي اطي الخيرات ربي بجاه من كفاني باعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت

النسيم إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاه ذي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي توجهت

في العين والعزي صراط الصراط المستقيم الذي بي أصنع من الأكدار كالميد والغسيم علي لوجه الله ترتيل ذكره خدم لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خدم لي النهج ذو خفي يجم خدمت المصطفى ذات رفعة عزمت من الأعداء

اطمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قال فعنا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذا سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حسناه أظري شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد

قوم قال عن لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه أمن إله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أم الضري حان منعاه حماجاتي أم

أقسمت بالله إني للنبي أبدا كل وحب وما آباه يا باه نبينا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما يا باه آباه ترى قصائد التوحيد لمالكنا شواهد الحق ما

حديق الله بالمقطع دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر ربيع ولا وجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه قيت القعد يوما

إلا لمن لم يكن كفوا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد. هيقم الواحد امتدت يدي ولو حمدي على خير من يعطى به المدد. توبي إلى الغد.

كما تربي كفتني كل مهلكة يسوء جنابي بها والقلب والجسد ويقرب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة قد

وجهني إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود أني أفى الله بالمختار سيدنا بشم النس يعر ملكه النفد أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو يصفد

عمران مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يدران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر بطرد إبليس

الرحيم، فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة أبدا.

قوة على سرمدا غنايا إن يعبدوا خديم الماحي ذي الجود والكرم والسماح نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كوني له عبدا خديما من جلا تفضيله لله الحمد.

أن الحمد لله رب العالمين ويقوي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم أيا تربي قعطاب السفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قعطاب السفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في الربيع الأوليك.

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر ببشرى بأمرة بجاه البشرى هباه ذي الجلال للجمال كل يوم ينقضيضا بغير لوم مدري زمن المالي مدى مدري زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدري الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني قدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لتوجد قلبنا كليتي قد نوار أضيع

ليس يموت أتتوجه إلى عيالي عد النهار وعد الليالي غنايا محاو ظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم صلمحي عنائي محام إلا دون ضر كليتي كواقنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجدت لي مكانه بكم أكره كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجل المدافع يشكره كلي بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع.

من يؤسي ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب السابد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

الحزين بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي اللي في يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي يتفرق مع كل اللعين

تباركني مزحزح الخناس قلا سوى الضريء في جناسي بارك العليم في لزومي مقاضي التعليم ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أزمان إخدامي ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كرهت أن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعطيه يا من حوفي جمعا وانعداب لا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قدم إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول رب البرايا وحدا ثم به نفدي إليه الوحدة أشير من بي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرد أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمرة الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور عارف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا قلي فضله وفي فؤادي قرا نفاس ورد.

فقربيع الأول الشهوق هو جلي بدا مشهورا العربي عنا جلل منصورا مدوا لي هذا القصورا مدنا قادر لنا التبشيرا بكونه جلل لنا بشيرا هذا الإله لم يزل شكورا.

لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هاتي يا نور الأضاء مشهورا.

جنان بالغرض أكرم ذات الأكرم المعظمون والإسواء الفر من تعظمون هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

تبجيلا يثيل قريش وايضا ما ليس يثيل اكرم الاكرم من لا يخفى قريش وحبا بالاخفان الى سؤالات تحى في ابد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تنجسني غير الرضا قل يقضي الجنان الغربان لا يحيسون ولا اضلال ولا يعدونا ولا اخلال الى سوايا زعزع

0: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لذي الجلال الاكرم الوهاب من جاد بالاياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالاقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله اخذت له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه ارومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهايه ربي وكل اقبلا ليجد بكون كل همري اكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه الرسل وكل الانبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي واسى والبلوى اني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للاكرم بالماهي دي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلنار ينقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل صلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقب وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتحد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مره من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرام ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسسين ثم له انتقمتها مع أيسسين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيض وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام من أرهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبدا تصاد من مخن يقين الكبرى علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقفه خيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سي البصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيبني الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت مارم خيبني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكونين عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحراق فافن يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستارين خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع الصلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأميرة في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطنا فصو بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس القهر فتبرد صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقي هذا ومن تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفيح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواء سهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما ترى فهام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاته مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا قديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخن مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كل له موجهام لا أبتغي بسر جلالي حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكسر الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهين وأنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وكفني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لا عبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتامين يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتنت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهلك فأرقت العدد قلن بها في من تحالى أن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وسنبه وهبلي جواره به وسنصه كبلي وليها بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولسيف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسد به فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخردا عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخردا عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخردا عن سرمدا إلى أنس ابن مهاسن والتحزني من فنس وسخردا عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسلم بمصنصه السلام وسخرداءك إلى أنيسي ابن خطاد رواس بن أوسي وسخرداء عن سرمدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسخرداء عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وارضر عن إياس بن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسخرداء عن سرمدن إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلي يا ربا له سكوني والتم لي حسن أسين الوهمني فيه بأهلي وطرد لي سمني والترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم ورد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوري وارتد عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق رداك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة من حمري ولتره الصدر ويسر أمري وسق رداء عن سرمضا لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتد عن بصير ابن سحدي وبي بصير سماني سا سهدي وسق رداك لبلال ابن رباح وجل مكوسي خير بر وربا وليهب الباهي خير بركة ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فهل يفلوا على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صب الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خلم الوهدني بالأولام ولي تميم من يهار سقر دا ولي يتمي ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وجهلن باب هدى وبر لا كسخلن يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بهوسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمري وتكفين دايخمها استرسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتلم إطمانا وارتد عن سحلبة بن هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة بن حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة بن حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والعليم وصبي واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريم ميري يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والعليم وصب من في الناس كالعليم وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى الى انس انس ردي وارسقني الى وارد عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن مهاس أو سن يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي اقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا اواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي اهي ابقي جسم وارد عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ما ابي وارد عن الحارث من لسم ينصب وصرفني عن المزم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لاوسيم نمي قبيلة هو ابن قيس وارد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعص مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسقدا ابدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسقدا ابدا لحارث ابن صراخة وكن للوارث وارد عن حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارد عن هاتبة لسن تمام الى ابي بلتحة بالمحتمام وارد عن هاتبة بن عمرو ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من رأيه وخاذ لخير باب وسرداك الى حبيب اي ابن الاسود وكن طبيب ابلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملهان وقل لساني يا هبيس الالهان وسق الى هريس ابن سيد خير دن ولي جد بسيد وارد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزه wal ra'is suhada'i amsam hammi abibika ibn abdul muttalib wajalhu fi khayri jinanin khalib wansur alayhi alhama ya ilahi barakatal mahi ibn abdullah wa barakat sabihi jami'an ya khayru muhtin lam yasal samihan ya rabbana salli salatan bisalam ala allazi kafa siqam wal kalam sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muqtafi af'alihim wa li yahab bi ahli arf al qa'im sa'adatan tadumu bir raqa'im wa talan kharijatan mis kharijatan misaydin wa jar falahi abadan sa sayyidin wa surdan abadan li khalid ibn al bukhari wa sa'ani walidin wa surdan li khalid ibn qaisin wa sunni hal mawraq qaisin wa surdaka ila khababin ibn al arat ibn al arat sadiq al hubabin wa abdi al yawm rusu khafil hurum fadan wa farhan ya hakim ya halim wa surdaka li mawla khutba khababin radi wa habli rutba وسخران ابن ابن اساف خبيب بن مرلي وان في الانكساب وسخراك وسخراك لقداس بن مام الى خطاده وسخلي خن مام وتردان قراس نسم مديم ولي ياب كوني بسر الامه وتردان قريم ابن فاتك ولي يسخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقني بك عن المدافهم وسخراك الى خلاد ابن سويد وحدي بلادي وتردان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبط همريم وطردان خلاد بن قيسيم وسيد تنبهي وأسيم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفهم وسخرداك إلى قنيسيم ابن حصافة وصحصه نوسيم وسخرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتيم وسخرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلا وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبيبك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاق.

أمين. ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بي عصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

طمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني عليه.

أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر. نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر. أنثى عن لخير الخلق مزمن ولا ندي لنا ما قد كان حلق الحجر. بيات خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صان عن خطر. بياته قبل بالأقلام منفردا وصاني عن ذا التسيير كالمطر. يقود لي مدحو سرا أفوز به ويسنح جنابي.

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

عني بلا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي بمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم وبالنبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما من التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقرب ما يكون

قد رضاك ورضا للتجان هلك كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هلك كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضرر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بك ونرسول الله في صفرك أنا الأسيلة

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم الترم النار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

وابتلي بمن هدى اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا ابدا ليغث ذي فقر بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم عن ضابني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتلي لله بالمختار مبتهلا.

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عني السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلاما لست أذكره إلا وأشكره إما

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعت وهو قهارا يستغفر لي بقاري كل ذي

عليم علمني القرآن دون علم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي رجل بتوسعة تنمو بتكرمة هنا أخرى بلا

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صر إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب كذلك أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي. هربت من شعري إبليس المريد وبقصائدي يهتدي المريد. غناي بالليك عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك. يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل. إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا. غيبني الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا طافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب الناقل من اللوح الحفيظ معي رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وسيئد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحى الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد من لك ذو

كتب جمة العدا لغيري قل جان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير

القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم الى سوايا كل ضر وكدر فابد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ثم قادري به الحلال كالفنون يقود المحي باذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الاظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقل الماء هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميري. قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر توصي عن الكفور والفسوق.

ولا إقالا جمع عدا زين المقالا إلى سواء نحوي انتحى الفساد فلسى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر عيال يصرخ

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. أنا ربي سوى عمري.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، نبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أتربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم، يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وتبك

وتبكوا إلى ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أزرعني الشكوك والسنن بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك ذكر الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدنس التي

فدعيهم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم ليه أرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك في

في البحور بغرض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين يا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي يسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاؤه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فلي السخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء

وكل ما أشاء منك يا سلام. ارفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي. فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي. أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعة. أتبت نفسي ربي في الإزلين وحدي وحدك فزعزح شيني. لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة. أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي. ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك. جئتك يا كريم أجل القرى يا معيد بشر القرآن. وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن. أشكره بمدح حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني. وضعني كمنزلي ووطني أعيد كل مشرك لم يزعني. قيادي فضل وصفى عطني. مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين. أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني. أشكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني. نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني. فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني. عني أزال كرة

لم يلني قنقته ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقته ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني قال يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدواء من يقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فاقت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغل كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزار.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام وليلين كل صعب دكام مصليا على النبي الأزكان من حزك الأعداء عني حزكان محمد والآل أهل السلكات وصحبه المرض الأعادي هلكان أسافر معد ظلاما أركاك يدرخ بعد العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أتي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان فضل عناقتي ضر حشكان فجعلني المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده ولي قاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك ولي أرادك من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست اللي يقي من يشكي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له ازدكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي

ما لقني ما قلب ينسي ملكان أي التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفق أفكان هب السعادة وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل

أخي من طلع عداك بكان، ربيتني بمنزل قد سكى، أبا العيوب كلها فانسكى، ضيفك راضي عنك يا من زكى، أفسد الهواء قبل عنه فكان. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهب للوهاب في الثلاثة، ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان، الحمد لله الذي أغاثا وراطل الأجداد.

الإسلام كلي خير من حوب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحو قراضل البسازان وجمة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازاك وليرود من وشى نجازان يسوق العسر

قال يا آدم انقص اللسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارات سبية عباسان أقول حينك

ثم بعدما بارسني نأسا إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ولطرود كل جان عاسا إجابة تزحزح

فهذا أقوام بارز القتول عن الأهل ارتداد وفتور، فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون، أي انتفى مدحا عن انتفى مداهن بيسا.

لك الشكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كريساق ما على

يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصير ملكني بقي الحباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزعزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فأخذوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر عرب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصر خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لاخي أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

محمد صلى عليه جدا والآل والصحب ومن قد جدا. الحمد لله الذي قد قدام يتبعي حسدني فانقدام ما عيوبي وأزال الكداق عني ولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام قني ولي خيرا كثيرا مدام الكثير شكرا يقيني.

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

غيرك ولتصلي عنه عبدا النبي أحمد يا من أبدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجابري بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به وجدب كمن في وساء عند الردب وجعل الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد سعب ينصر مخجلا لكل سعب أصل فوق منا في ترب كما يزيل بي جهل الترب لو توجهت وزال كربي كما تجيب من إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي كما أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كما يوضه العداء بالرعب أسأل بمصطفى والسحب كما يوضه للناس خير اللعب.

0: عذبا بالعب مهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب من حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أني اللهم كل الصلب كما عندك اجعلني باب مثل القلب أي بكوني سرور العرب كما في الشرق معا والغرب أني يبدعيني كل خطب كما هو يابس مثل الرطب والله ما شئت بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وأني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخر ضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصغر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصغر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصغر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصغر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصغر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصغر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وصغر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصغر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وصغر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وصغر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصغر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب واحمني وأيدي وصغر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحيب حسدي وصغر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصغر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وصغر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصغر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وصغر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وصغر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وصغر ضاء لابن ماعس معاذ والتكفن اللعين يا خير الملات والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وصغر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصغر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصغر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصغر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصغر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصغر ضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وصغر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخي الرضا وهب لي النظافة وصغر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وصغر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم ولي بأهل حرف الصاد سوغك لي منايا في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصغر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضاد كوني بسر كل ذي رشادي وصغر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وصغر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكد يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم ابن ثابت والعام جرلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وصغر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وصغر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وصغر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وصغر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وصغر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وصغر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وصغر ضاءك إلى عويمي وليسو خيرك كل يومي وصغر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وصغر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وصغر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى وأبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وصغر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخر رضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخر رضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخر رضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي سرح وعني كف كل ما أبي وصه رضاء لعمير بن الحمام وشل المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتسب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخلي الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه من جده كلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصه رضاءك إلى غنامي وصه إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخر ضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخر ضاء ناميا لفروى والعام جر لي بوسقى عروى وسخر ضاء ناميا لخطبى وعني يصرف جالبات النكبى وسخر ضاءك إلى خدامى والتقني الحساب والندامى وسخر ضاءك إلى ختادى والعام جر لي بقرق عادى والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتمى والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيسن سلالة أبي ساسات ولا مكمل أدبي والطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخليا منن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصغ رضاءك إلى سليطي وليسقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وصغ رضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيب النيل وصغ رضاءك لسعد بن ابي وقاسني الثالث واكشف كربي وصغ رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغ رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغ رضاءك لسعد ولدي سهل الوعسر أربعي يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة بن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كونيك كل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغ رضاء ناميا لودقة ومع عيوبي كلها لصدقة والطرد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والطرد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والطرد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والطرد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أرم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربا وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الوراد الجاهي وآله وصحبه الأدباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المصطفى ولالي وصحبه وبأهل الفاي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وتلو يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البلائقا يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نظامي عن سلوك يغني وتلو عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام الاستوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد وهو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصد بقاهر يبطل كيدا قصدون فدتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبد أحمد من قد

بي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطى

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

عطني بهم يا ربي في طوبى وفي دار موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل.

من الحمد الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرده من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي السوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لس في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر تاسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضري حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر أولي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رمي فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر البتني فليرد ذوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبر هل لي أهب في هذا السفر فردك من مياه والعفر

أصل جميع ما اختفى وما استتر، قل ويغفر أنت خير من ستر، دعوتك اللهم دعوة الضر، قل استجبت فقني كل غرر، أجبتني يا من له أمر البشر، قل إن هب لي قهر كل ذي أشر، أويتني أغنيتني عن النفر، فآخر من يبي إليه ذو مفر، عليم بالتلاسم الصور، ما الحديث دون ولي وخور، قل توشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر، رأنت نفسي تائبا مما غبر، فبحرك نفمحه وقدني يا لبر، لك أنا نادما مما صدر، مني من الذنوب يا رب القدر، لفزل الخير عني كف ما يجرضر، من أخرى وقت سير وحضر، هب لي في اليمين عدة بشر، أنصبها يا رب 16، أجب جاه المصطفى ما قد جهر، أجب الجاه المصطفى ما قد بهل، نور البرايا نوره حين ظهر، تفضل علي في بحر وبر، بلودكم لي من سطى أو قد نبر، لقلتيت فحمني عن القطر، ونجي من العادي والنتر، كمثيل عذا وسقت للبشر، قسمدا كن لي يا رب البشر، عنك رضيت شاكرا يا من كسر، سلاح من كان يباهي فانكسر، قاتلي في بحي من قبل مكر، تبهر حين قاد جيسه وكر، بجري في البحر وحدي وفر، مني في البر وخاف ونفر، أنت لي سخرته لي وفتر، بعد اجتهاده وعاقه الفتر، أشكرك الدهر شكورا يبتدر، بنى الخيار من فيوجك الصدر، بفضلك وحرمة المبر، بما يفوق ظن في بحر وبر، لك تقيم بقلب قد شكر، يا خير من يذكر من لك ذكر، يا خير من يغني وخير من قصر، هل يفارق كل من خسر، نبت في الأيام طرا ما استتر، وتمحو يا خير غافل ستر، أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور، تفضل يا من قضيت للوتر، باب الفيوض يخجل المطر، تفضل يا من يجود بالخير، علي بذكر الحكيم والسير، قني وهلي الآياء والسقر، ولي ما فقدني في الفقر، ويتوجه إليك في سفر، وتجي تعجيل أو بن بالظفر، أكتب صلاة بالسلام ذي القدر، للمصطفى ولتكفني كل قدر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلاميك من به أعلى مضر أسكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء ذا بصد بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا في حين خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر إن شاء الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكرا وشكرا وعلى الإغناء قدر نسي من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحت على الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتى لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو اللي يسمع والأرض فطر ولي يقود ما إذا لي خطر إلى سؤال من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أضل نحري الأزاق لي الأزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور
أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر ابليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي الى من افتقر لو سواه واعطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وامات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر النبي وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر كناصف قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما سمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغط ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ريت ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر قفريبا الخيار لبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماحي الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين وليس أنا حيث

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا عن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر

الرحيم. قضت العذاب طردا للسواي وقال العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسواي نحن يا ربي لدى معا سوان فنحني لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه للنحو السرمدات

يتيم وجأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كذبه إلي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

معام كلا سوائي مرادي جمعان لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطبع علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قلاء ما يسوءني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواطي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوك يا خير منزل مريح بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي يبتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك مات خير مرسل

زائد المولى مغني رجاء محقق رشدت عبد وهو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدودي.

دين لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران ثم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم أشكره شكورا شكور من شرير ثم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحي لغيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال قدري لغير مغن أغنان ليس يراك ولي

ذو العرش والكرسي خطيب رفع اللائق ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

يا تري كل شيء بالصفا كالكليان ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليها

وقله لي خبئي فالأذن سلبان. إنه صمد عبد واحد من بدايه ليطمع فاق المنى وهبان. لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان. كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا. علي من كجذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي السعبق جذبان. لو التجاي واستكبر

ملكك أسعف والتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفا فثبت وتزقني سؤل والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما صلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان فينهو لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى ان المعاني كما بعدي عيش شكرا لو اعطي الله سنين وحديك اعطي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار في خط سروق آيات سمات مبعد الغرور سيدنا أحمد نور الرسل آيات سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيهك ولي الوعد نجس أدب ربيك لسواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني لروحك

وصية تكزر العطايا، كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا، أوصيك بالعلم.

تندي من البغداء ولا فضيحا رمي التواضع لكل مسلم تندي بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك

فرق يوم الخميس الريب ودأني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

وجسدي كل يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني

الحسنان غير شكره شكور المصطفى غير شكره وشكر المصطفى وارجع منه بجاه اصطفان. قال الله خير من هداك وكس ومن شفان ومن كهى ومن عفا وكشفان. رصد رعت سنين بالنبيك حتى غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وجب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمير أشكي أرض انتقام للخمير هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبالي

لا انتقام في الذي يكمل ولد لا ولم يجد ولا يس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء احد او لساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي ولتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي كل ذي شقاوة أنت لي لي الدواء من تنتقم من الذين ظلموا يا منتقم نبهتني التنبيه الكريم فرض للعدات وما أرون تبلم زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلية قلب ارتداد ما جاء بشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم.

نفوا لا يستمعوا لي لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفع عمري والعمر لا لما جئت لكلامي ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لكلامي ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك.

وقد العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم القطب على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو مخزن.

0: قال الكتاب: من كفاني حستدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منور العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وارني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوب وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهيم وصيرني العامة المسباهيم ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر داء والتقني النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخرام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد هب رداك ولي وجه سرمدا هداك ولي أبي حبة سخر رداك يا خير رب وفني هداك ولي أبي سيخ سخر ردا بلا أدن وأني كف مورس البلا ولي أبي كفصة سخر رداك ولي يستخر كل من هداك وسخر رداك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام وسخر للأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردا منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داك وفي يبصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحبلي استفى ولي أبي بردة سخر دا بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخر لي ما رجوت منك يا كريم دنيا أخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دا قصر وصر مدن وجه إلي ما يصر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دا والتتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سر فضلي ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدر يا كريم وأن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته ففاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سخلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أطل لأجر مالك أسناني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكل كليف هردا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب والتباخم لا نقلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هد أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإلهم خطن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي يصفى كل صيح سابلت ساحة لخير الكرد والمكارها باخ المريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطن ولا إله إلا لهم ولا ني الباخ الذي ليس يموت وليس تنهو جهته دى المميت إلا يقار ماله الأقياس فروا ورون منن الخياس تابع على يس السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهن الباحي جميل بجميل والسواء نبهد الله تميل أجابن المجيبها موقفين فيما به سكرته من أقصص لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقرت كل ما اخترت لي بخير تفسير وخرسنت لي كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باخر أنزل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام الخديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادى ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر أبي في البهور سحادر في حنتور مهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حل خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السند خليل الأسر المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلد كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماه المسيل الكبر للمصطفى وجهد عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أسباني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسدد ختم ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسمه من مصلهم لم يرد سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قوى سلفند وجهت كلي لرب الأهل مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسد وكالكلي من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلد وكان لي في سفري وبلد هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنثاني امتداه ندب حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك قد توحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمدا قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبل لسدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافي من يحكم أما جاءتي إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واختفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخاذل الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام سلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإله نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عاصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهو يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا هند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبده وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد قال له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهاتي بما لدى مخن يدي أدهات باها مقابلية بالممات ووقت خارم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم ياتي وليس ياتي من سمن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووصما لهذا سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أفى النبي عن الهدى بتلاح بالمجتبى الفرج الحسيم الخلق خلق جملة الوراس الخلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سجن وقبله أسترخام كفاني الأسيس قتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرس أدوا أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كلك لي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكلق لقطة رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدا يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدا ومثله فيما يفي لن يولدا محمد أفضل من تولدا وخير والد أنار البلدا من بالنبي رام المراد وجدا بفل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير أحمدا أحجسه من لا يسار السمدا فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا أن الدنس لخيرهم دبل لهين إسخنس فلا جملة الكرام السبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الله يقول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتي خمن من رام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور

بالله فازم وخذ الرضوان في انفاسهم نويت سقرا الينا ارسلام احمدنا احمد فائقا لديه رسلام يسى الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الانبياء والرسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم اكرمني بجائك القديم الى الاله بك قدح المسلم اوجهنا انت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الاكرم ما لم يكن لاحد من كرم من ثنى انك تواسي احدا من البريات فلن يوحدا اماك من رفح بالاذان سماك ما سماك في الاذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للامان جرام نفحني بك الاله ابدا بلا اثن وبك بسري ابدا يقول كل اله ربي وحده محمد سادي الى سلوه نويت سكرنا في انقدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمسين أمدي وسكري بخير رمسي علي لله صلاة صهري ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب ولي جاد بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعظام وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه وصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في الصباهم سعد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع وضرر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنسى من حلا أن رمس وسقت بالله بلا التفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين صاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كلي بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاذ للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهدي الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

زاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعد زنت له قصائد الشكر.

لسان منطقي يبدي الحق وإنه كل بليد رقان. ثبت عقائديك مع الفروع درة وفزت بالبروع كتابتي تزرع.

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في الترابي، نسي ما قاسيت في اغتراب. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس.

حطني يا معصوم من الشقاء يا باقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبك وجهك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفسه

قل لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيد نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجته أغنى

خذ محبا به لله ملتحدي هيت ربا به من اشترى عددا ودادري بعطايا الأكرم الأحدي.

يا صمديم قلي قتدون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمديم حمدي وشكري

قلني بنختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم ريم حالسي ينحوني جوان وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

النفع بغير الجلب وغير الدفع نفعل لغير ذات منجلا كلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كمال اختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحو يفر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا قنجب المحب لي بالسؤوليا حبا باق

ما بلا ثبوت ابدا مع مغن بالكتاب عبدا وصلي اسماء الاطماع بعت الجميل فقد مها عني اذاي والخمول اي ان المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكل لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبا وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن من يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملائزة لمن حاز العلا عجبا لا شكوري على

طيبة مغريئي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغريئي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذن على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضان والمنى والأجر دون أذن وجبتك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا

نواشكوك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طليته بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره بها انفضيك بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي.

ضبي من نم هم في ذك فأودت كلي الحيف قلاد رب العدا روض يقود رضا ويسيقضي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سؤال وتنحو نحوي الزلف فتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا قال قيم لي نعيته زمنا قيم زمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني إلى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي زادت به الصحف عني محت محن كابتها زمنا وتغرق من الوهاب والتحف لله يحني وشكري صرمدا ولهم كل به تعلو لي الغرف ويتكل له والجود منسكب حيب فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به عن بالعداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة.

حيفين السلام العصر العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملام للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد قل آل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن للمنتقى خلي السلام الصمد لآله وصعبه والحمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وللكرسي والارض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

مفسدة عند ظهور وخمول. إن عبادي ليس لك عليهم السلطان، كذب عني لسوى النحل الحزن، بقي الولي لي الصان ما اتزن، نفع لغيري جملة الأحزان، من في عداه زان لي ميزاني، نحوي مع العرود يخزياني، كل كفور دان بالعصيان. علمني الله تعالى علما، ساق لغيري ظلمة والظلمان، بين لي تبين من لا يخفان، قلي شيء جاد لي بالأخفان. إن كتاب زيد الله أحب، كما كثير من عبادات تحب، دلني الله على محمد، وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

الثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغي النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق يصيح لنحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر بر الأسود كدري نفع لغير الله في الدكار كل أزل جره المكار علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من

أمن يسر المنال لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسع.

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما

المفضلين أدب ربي مع فؤادي السام تلا سوى نحوي ومن أساء كفاني المستهزئين الله في الحال والمآل نعم الله أشكر نعم على ذهابك ظني إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز.

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مرت الأكرم ذي الجمال قلي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجه الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجه

عتابي وبالحديث ما حي عتابي قلت إلي ما أكون معرفة بي إلى الجنان يوم عرفا مدتني في العلوم والمنى لي قلت من جلا وما تكمنا إلي قلت في ما قد اختفى

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت ليك منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حميد

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر فسيف من ليك لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين فرميستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين.

الدين نبذت في الله وفي الرسول طبعت وولدت خير الرسول كتب اسم الاله الحسنى بصفاته العلى باسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفا اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع مع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أراح ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رعب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني البعشة والجميل ولسوى نحن الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا وسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النزه والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجادلي

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جاد الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفص يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا ما يده مطجيا عطاء كن وعني كشف الغطاء لا يتلقى من أدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفاق الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداه ولكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالخير.

ولانيل إله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالكسر جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالبشر ربنا الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أني الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعة من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سواب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب ملاسما خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون والعيوب ملاسما خير سواب وغيوب أذب عني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساب نفسي لعداي والحجاق وابن متي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود

قليف الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم قاو للنبي وخدمتي تدوم الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا رأيت من كفاني

فجري اللعين الصرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سوايا الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه الأذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحو هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته على انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ومن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفي القلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا وان قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني منزل بالمنزل وليخلد القراء النزل يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكر توحيدي نفت لغير العدا وكل الشفن أبن حني مكن ولا الشقاوة وانقاد الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فسد

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخجيم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وأد والصف مني لخلد، وجهل اليمن واهب الأحد وأبيض مشاهد كل أحد. أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيد سرور وكفن الفند وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبإضاء وسرور ومدد. يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي القديم من كمن وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسن وهو النعمة جل علاك، بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد.

ترجمنا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر بي أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيب من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقين فطرحا بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران نجيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيف.

واسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وسد بشر. احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في

دهرا أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عادتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري كلمة فضلك عادتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: وزري غفل قلبي به واسترد به الزللي وتكفي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين في الأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعالي رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالك الليل.

0: مستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي ربي بعلوم نافعة والتقني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصابه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مال ضري صدم أكرم

مكائد الخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكل في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا. ربيتي

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد رزقا.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل المكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وحنانا. أجل بالإقرار والإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. هذه السلاطين يا قهار في أبد وتحمني واكفني مكرا وشيطانا. أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيتي مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا. أخذ

خطأ وطم حسيني وكملني بما زانا أبتدي وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم السنة.

والتكفي كيد من للحرس قد مانا هيتك بمذا فقم إليك فكن لمغين وافتحن اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن

عدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا واكتفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوهب

ناجاكم مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خذ ما جاء لي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا.

لك اسمع والأراضي والهوى بلا مشارك ليضمن شركه بانان. أجي وصل بالتسليم على سندي محمد والتهاب

قام قلت لله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحت

مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين. أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فسال مني

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والنارين ينجيني زدني عظما وزد سعي

أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قغيين سندي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر.

ونظر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر نفل غين لي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر لقن العليم والخبير فيقن هاد أجره كبير يشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب يحمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم نسي من ليس له كفءا أحد فلا سجع إنساني عمن جحن ويترد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان ما يغني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتاب برع عن البصير

فمعصعه من عاداني وبالنبي ذكره هداني فاتعي شيطان او معادي كلاغنا عن حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الاعلى من خلق المختار فردا اعلى بركه المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه اطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي.

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية أبي المعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأ خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكوري يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب

رسولنا محمود فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل، بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بالله لم يات

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار، شهد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق، أن يشرك

وجنبي أنهر من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

فوجد أحمد أضاجل قيعدة كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قال له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباء من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي ضيفا قد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آية ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم قال إلى خير ورى المفضل يوم من قال له المفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤمل وله من قال إليه الكمل كذه دنا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن حاضر يأم قولي بشر رسول حيز عن

رجوت رجوت انه يسوق الوجلان لغير النحوي والاذان والخجلا هذا غير جهتي الذي قلان كوصانني عن حسد وعن قلال اصنع محمود فاقر

يحمدون بقدمك يسار عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كابت المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسْطُ الرخان كفاي العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان بذكر لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وانه بغيره لن ينسخا كمن ظن انه يلاقي احدا كما سوى المختار فهو الحدان مثاله فيما مضى

أحمدات عجزه من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر. مجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فوزن به ما لغيري من مكر، فلا به كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آية ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس نساه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا ساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطق

أشكره كل أبي يهدي القبيل وارهم بالمنتقى خير السبيل يقضي لخدمة ما حرصك حب ذاته ولي جاد بسون يبسخطي ما يعلم الجهول ترضيه ما يزحزح الزهول ينقاذ نحوي غدا يوم الخمول تراوك يشفع فيهم بجميل يقول أمة

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت شما معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد رجس نير الشكر من كفاني الكدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين أسأله إخراجه في العجل من إدواعي الأذى والخجل مدعي

وغير وجليك كبقي معه تفضلا أجلي نوت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلا يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كمل خبر في الأملا فصو بأنك تكف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صغلي يا رب برعة نصلا بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خجلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكل يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المتحف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين النية والحارين والهمين سلم جنابي من العارين
وهب لي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكر يا مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أن جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصهاب له ختابي وأتى ببالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المهد العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكهم مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب نار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم ونار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له ومن قد حسرا ديخ الذين سروا

وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي الا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الاحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بافضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الاسلام وبي فرح كل ذي اسلام نبهتني يا ربي بالالهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالانهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الايتام لسرم ساخر سبيل الاجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام ابدل سكورا والتدم اكرام مسخنيا بك ان اهتمام برزخ امنا من الالمام نجيتني فلاك بالامام ولا لوالاصحاب خط سمام بالمصطفى المثبت الاقدام كن لي ودمني الى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلال وسام وسد اعلام دعاء استجبت في سلام يا مهنيا بالجود والانهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباخ يقيني الهدى مع الاملاح وجادري بالهرق والاطلاق وسق بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الارساخ مصليا على النبي راخي ان به اسرى على البراخ اواني الله لدى اباخي من الوراء اليه كالصباخ صلى الذي سرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الاخراخ ان زاع راجحا مع الاشراخ فصد ببيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخهم رجوت من مكرم خلاخهم ما صرت منه وحدا أغلاخهم حفظتني من ضرر الفصاخهم وجاءت البصر بالنساخهم أذكره مراهيا وساخهم وفك قبل خاطعا وساخهم لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخهم ولي يجود فيه بالطلاخهم وجه لي كنس النفاء إملاخهم في البحر ساكرا محل إطلاخهم ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذلار للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخاري يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأحداء أهل الخدر لو توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصالح هجري لو خطابي هو كافي البجري الواحد القهار محت الأجر أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا صنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كل أن دوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا الله يقبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربي الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصي مصاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهرس الإحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران زدني كفران مع الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان زدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب

0: سلامك مع الردوان لك خطابي زاهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جمرة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمري والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للدان والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسبي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان القادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخط للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران ثبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان اطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأعطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم رمت خيرة أجري وقال الله له بالنصر.

ولسواي الساق أهل الحجر لوجه فاقك حزا صبري عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم لا تحري قضاءه المنجي غدا من حر أسره هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمان أكتب سلامك له واكتب لي بجائه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور يكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح.

في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا.

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني البحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

أمري ما شئت منك وتطوب العمري كن علي باتفاق قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر شحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيعت ذا تبر كما يحاكي فعلة المغتر إن عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت به منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكتب سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تسبح بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يتفي ظنه إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتثل كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباه جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

كبالله دموع في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهم مستغين به.

أخي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد التبان بينما كتبه لذا النظام.

أكرم ذو الجلال من له التجات بسنة جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال يقلي يعبد بالإخلاص وتقل الهوى مع المعاصي شر جميع

إيني عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي يا تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي يا أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وابتتني

الآن هذه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان، كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع

أخبا. صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يأبا. فكلي واشربي به فوصي بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يمفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضلا قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين ولا تك

أني ذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحبه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل لمن حض الدهر أجابني الله بما لي سر يجل جهري له والسر أضيع عني من لغير الضر نحى به وكلك لي يصر كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعلي الباقي من أن تصر كلا الجنان وحياتي بر ويزر.

ويتكن لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع.

وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك أخفضا، وابدأ سلامك لمن لم يرفضا، لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو

ينفد ما عنده ياتك منه الصفد تبري مهما إليه التابات عبد غيره عليه التابان دم بالكتاب يا أخي على هدى قم بالوراق إنه خير الهدى وجلو كلك يكفك الضرر واجبه من كل جالب غرر أشكربا جل وعز الوترات لنا البرايا والتفارق بطران ولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر دين بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتم ربك بلا التقى

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، فكل من رام رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحبيك اليوم تطمع لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. إليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، فجميع المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي، تل الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدر، ويأذاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا، رمهم ما تزيد نفتي

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار للفضولة بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك أرجو مخدي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

أسكاس رب يلقيك بهن كبد وبرش على الذي سبق وثبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب الورى لك المحامد فصل

دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفياء، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهم، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، أسجل اليسير والعسير وأعطني الصعاب يا قديرا، سقني

قبضا وعظما قسمتي لك إلهي ظاهري وباطني فاتح الجميع بالمحاسن يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا بلا شكاية.

تنكي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي لباد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علو من ساقتني سقط زلاحين كيني الغد كسفا ثمدا وبه جات غلفا وافناهم بمضاحي وقاني الموت.

وبيع وأهد أقبل مع الملك ينبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزلا وكل من نحى على الضر عسلا دام دادي وقرام اليوم لقد شكر من كفاني اللومان أمني الباقي من المكاري والله ربي لم يكن بكاره فلاني الحي الذي ليس يموت لمخرجي وهو المبقي المميم لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول من لي حبي جند الله كلمة الأبرار عند الله لقد

بركات وسكنات يهتدت والحركات نعم يبقى والتبسير ملجمين قادني البشير أكرمني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله للبقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوام وجه جزاء الشهر

طلت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا طلت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا خادما

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفا كن بحي نويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

ذاك المحامد المدامى صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل واشرح الذهني بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبي دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقي لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بالجاه افضل البشر ادم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى رب زدني علما قد ليل الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم مات مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس توصلني عن كدر وعفس.

يقول السمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر علمني كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتاب من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما كل قادر خير مريد عالي حي سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم والجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالحق

سبع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من طريق كلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي لا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم من تبت

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينح ما يختاره

سدون انت مكاتب تدوم بشران يا عزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقى وحافظ مع الجيران بقى للعصر وذي الكرسي.

بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق قل

وسكناتي اهتدت والحركان، وصلت أزمان لي بلا انتهان، وقذل لي كالضمير ذو انتهان، لغير ذاتي تمتح المفاسد، كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون. قيت وجه الكيم لكيان، علم يا خبير زال الشكيان، ويت وجهك الكريم لكيان، قيم يا خبير زال الشكيان، علي تلازم اليقين للجنان في كل شيء وتطيل

0: ولك شكورك بعد حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عزمت بترك العود إلى طمعي فجزت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البر، على النبي رسوله ذي البر، شهد لي ربي ويعلي قدري، بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني، وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام، بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله، يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد، فقلت في الجهاد ذا اجتهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل، ولي وسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم، يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية، واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب، وبه مهدني خير اللهب، يذب عن دينك يا إلهي، خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا، فانهدمت وردت لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر، وردته لي بأهل بدري، يليني السلطان بالتسخير، والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم، بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم، فلال والسحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا، ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا، فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما، مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم، من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم، لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاسه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم، ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا، على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد، وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا، بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء، وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت، شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار، بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا، على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم، وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء، وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي، الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي، فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى، مصليا عليه جدلي باستواء، لسخرن كل من لم يسلم، وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى، بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى، للعدا وساخل الأغراض، فزت لدى قلوى وعند بافلي، بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام، إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام، وعند توباي بجسم وخلم، علي شكره بفرض وسنن، عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا.

ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي حوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واختار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفران وقد كفاني الكفر والكفران شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه ولتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولا لوصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا
بصير يا خير مجيب دعيا

0: صلي بتسليمنا على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صلي بلا نهاية وسلما على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المال مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصابه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سلي وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه لي أبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصابه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لي قدمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضري يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باخيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبي وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحبي ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحبي وزن محمودا وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحبي وزن توحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام ولتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي إليك العلم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحب ذوي التقيد وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العلم وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولال والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلم وهو الذي سميته بقيم ولال والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى سقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد الشكر اذ محوت الضيرا وصل يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول الى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لغرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلال وصل يا مدل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل عامل يا من يدل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتقى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب بالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد الشكر وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهد كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبد خضيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي هداني الله تعالى وعلا بك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء رب الكتابة عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا

وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفعل غير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر منها

أحمد ربي على الذكر وما لما أختار وحزت الأقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي.

وجه إلى من بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قم وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب فمطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بالله فيكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رأيته به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء وأجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشهد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني والقلب من كل أذن ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وبسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

الرحيم مجرد وجهي إلى الحفيظ مسك بالماء والمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عنه أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي وبكونه الحفيظ الأيديا هك عني نعم ربي قيديا استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجاءني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما على أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم لقيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسره وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

اللقاءات بكل ماضي هلولي مطلقا هبل يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني ووهبت الفيضان. أعطي من الفيود ما يقوك

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس وعدك في المحرم كاس الشهور والرئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك

في البر والبحر وزد قرايا علي مريم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافية وليسق فوق الأمل لكمل النيات في قصوري عبدا خديما أسد نصوري مد حياتي ماكسا في طوبى وتقني

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مناديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرات علم فيه البحر فلتعلمي كل بذي وجل

والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهي وجاه أنبيائك هل يكوني بش الأولياء ما يتمن لا يخلف الميعادات لما معيدا خار لي معادا أتوفى فوزي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان يقدام كل ما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطانين هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي قيا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

قوت الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يا صالح يصفي القلدا حط عيوبي اليوم

الحرام إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع النبي وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي النبي خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمؤمن.

لسخير الكون وما حواه طوال يسق فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع

أبا قديما بالخيور الضافيق عثي جزازا عن حسنان قبل ومقر الأسنان ليستخر النار باللفظ كوني وزركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني عائدا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فزد نجاتي ومكاتب اقبلها حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أكوي وين لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغنية.

وجهي استبنى يا كريم وللفائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم ارفعوا عني قبل فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط يا واسطي الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخيما كل عسير يسرا سقني بها ما فقر ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما الشيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا في السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاج به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

في حياتي أفي عبدا شاكرا لما يسرني قديما ذاكرا كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى وتغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهب لي حكمائي

أُتِحِنِي بِالْغَدَيْنِ كُتِبِكُمْ لِكُمْ إِلَهُكُمْ وَالْأَحَدُ يا صمد ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاه من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فلم تنسقني به ما لم يكن الله صل صمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا. الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهائم يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان. حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

يا غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان يا أخرى وتضر لي الزمان أشهد جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودا أمد أكبر عمري مدا أضي خلق أو سيخلق من ضري عني يا من يخلق ويدعبا لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة لما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضله.

يا خبيرك واجعلي مكان آخر قد ينجعلي ذا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غرى في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أكتب لي القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتين أعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما تيت وتجد بالغيب.

بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت أن كان مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين منعل بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مسات وسق بهم لي المران لمسوك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلئيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى كي أكرم

تسليم ربط مصليا مع التسليم أنوي فزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري دعوتك اللهم بالنظام والسيارة.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مذلي عام جسج إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير.

وحن به ليسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشه بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من صبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك عذور وانتقمت منه بالغ

بغير حق ردني مع الخيور كمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أني بأهلي وبأوراد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبري من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا والسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ويصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب به دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني

الدور طيع عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزف في الدين أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بك

ما ثاني عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلي وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلحمن والخيول وفعل ما بد عند لي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمان لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالي كن لا يتب في ظاهر وباطن يسر مر لك كالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتعب الهدى البدعة تبع فقل الحق

مدح النبي المصطفى ليجلط خير كثير مغنيا عن الطلط بذا مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهل لست ألاقي سمدا غير محب تنشأ ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله توزح زح التعط وصمدا ليس يجيئني تعل إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم من خير جميل للأرض قال من حي له خير القرب يوم من خير جميل ليجلب فود كل قريب فانجذا عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغب أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب هي متحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقيا مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد طابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولود للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا طمحاه فارتاب هذا مدح الأذاق كما زعب إن أما مدحه فلم يعب للمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس يمحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب كل سوايا تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبيبه من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأنينا به فجأنا تقوية وبقاء الجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الضر والياق

ما شاءنا هو زاد إن بدا ما شاءنا لا يختابي قرم ما شاءنا وصامي عند العدا ما شاءنا لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا في سياسة

أشكرك اللهم يا من دانان كل به في أبواب النبي مزدانان. أشكرك اللهم يا من دانان كل به وبالنبيك مزدانان. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

التي بقيت منذ حانا لقد لقصت الحانا لرسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يبت من كتابه هدانا يبت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

وتولو جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم الولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم الولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرع كما إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبويون كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لوجه مديحا يخدر المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر.

فعن جنابي قد الضريق بقدمه ليش في الدارين فرد مهنئ جالة فتي جنابي مهنئ عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صارت كلها يحسع قيوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأب جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأوا آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنحو ذوت أو تهزؤوا رضيت عن المولى ليراض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأوا كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري.

جناب ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبهوا نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: عليه السلام ربي ما يخطئ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطئ فالمنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعى لأجلي وأنشأ فالمنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهرا مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ
1: وصل يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب المنى أكرمني وليعب أود أن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجل التي واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمة للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب الانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهم وصلين وصلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخذر لي من المباه يا صميم وكن بصرف كل سي إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامع بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير سلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعتم في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والسفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك الذكرى ولا توجه إلي مكرام وصل يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام بوجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسب وسد نصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معا لوجه باخ لي هداه خمها ومني أقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتقا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرد لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما أني وخوضه لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمد وآله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنئ كليتي ان هوبا ليخت كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخت كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من حمدي أني ما أصل خطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنان نلتو مطلبي أقرأه محلسي ليقتارا باق به قد بحث المختارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما ليقتاره باق يقودني حمام كرم رب خاد لي انخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفى سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقوا بيل لوجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدنيا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص هو اسمه به طريص وآله وسمه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهدي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انصرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأقدار فيها سه داري وتلك الدار صلي على خير الورى وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمي كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذلي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاذلي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب من يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام اخبر وجود لي بكرامات حسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصد بما سكرته يا صاحب أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغدى الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهد الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحب به يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا وأخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسابي وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن خدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك خط الحمر والسكر على ما خط لي بما مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسم وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تصرخ لي مشركا أو مشركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسأل عاتلا وصلي يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصلي الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيها به الصباخي في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جروت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صاحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصلي يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصلي يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا وتخنني عن وراء بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصلي يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباقي الذي رسخ ضمن وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطر وصليا وصلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليم يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليمي على خليل الله زي تعليمي هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابي وخذ للأملا بجائه وليكن وأسيري بيهداك وفهادي مهيري لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام